عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا، ثم سلوا الله لي الوسيلة، فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة. عبد الله كري عمري كري عاص رزاي خوان ليبت جويل بيغمبري خواب وصلى الله عليه وسلم كفرميتي اگر يوتان لبانك بيجبو او چي دليت اي وشوابلن انجا صلاوات لسر من بدن چون كاوي صلاوات لسر من بدات خواي قور الدجار صلاواتي لسر دداد انجا داوي بلو پاي برزم بو بكن لخوا او بلا برزا بليك لبهش دا دست كزنا كويد يك بنده لبنده كاني خوانه بيد داوا كارم او بنده يش من بم اوي داواي وسيلم لخوابو بكاد شياوي شفاعتم دبيت. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا غفر له ذنبه. سعدي كري أبي وقاص رزاي خويله بيدلي بيغمبر صلى الله عليه وسلم فرميتي: أوي لكاتك جيل بانك دبيت بليت شاتي ددمك خواتاك تنيايو شريكي نيو محمديش بندو روانك راوي خوايا رازيم خوا پروردگارم بيتو محمديش بيغمبرو اسلاميش آيينم بيت او خواي قول لقناها كاني خوش دبيت.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد.

اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى، اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى، اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى، اللهم اجعل امنا امانه، سخاء رخاء جميع بلاد المسلمين، اللهم ولي امورنا خيارنا ولا تولي امورنا شرارنا، اللهم من ولي من امر المسلمين شيئا فرفق بهم فارفق به، ومن ولي من امر المسلمين شيئا فشق عليهم فاشفق عليه برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم ابرم لامه حبيبك المصطفى امر رشد يعز فيه اهل الطاعه ويهتدي فيه اهل المعصيه، انت ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اصطر نساءنا واحفظ بناتنا واصلح شبابنا واهد اولادنا. اللهم ابرم لامه النبي مخرجا تخرج فيه من ازماتها وكبواتها برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اقبلنا وتقبل منا وتب علينا انك انت التواب الرحيم. والله اسال ان يتقبل منا.

تنها خوايكي زويو آسمان لهموش يعني هيداي تبنهان لبندگی دا بوسر برزم کل دیوانی تو دا الارزم آمان چن خوش کرا اوستم جار جار بو تو نجدا ابستم الحمد أخوينم رولتو أكم.

أنا حمدت بو أكم بغائب أنا حمدت بو أكم كجيم أوي بلم إياك بنش أي حضور ظلم روناك خوايا وام لبكي آقام لخوم بي كوتم الله هر لقل توم بي.

أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا الله.

عزيز، لك مقاليد السماوات والأرض، تبسط الرزق لمن تشاء وتقدر، فابسط لنا من الرزق ما توصلنا به إلى رحمتك، ومن رحمتك ما تحول به بيننا وبين نقمتك، ومن حلمك ما يسعنا به عفوك، واختم لنا بالسعادة التي ختمت بها لأوليائك يا باسط اليدين بالرحمة، يا صاحب كل نجوى، يا منتهى كل شكوى، يا كريم الصفع، يا عظيم المن، يا مبتدئ النعم قبل استحقاقها، يا ربنا وسيدنا ويا مولانا، يا ربنا ويا سيدنا ويا مولانا، ويا غاية رغبتنا، أسألك يا الله ألا تشوي خلقي بالنار، يا من لا تراه العيون ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون ولا تغيره الحوادث ولا يخشى الدوائر، يعلم مثاقيل الجبال ومكاييل البحار وعدد قطر الأمطار وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار، ولا تواري منه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا بحر ما في قعره ولا جبل ما في وعره، اجعل خير عمري آخرة، اجعل خير عملي خواتمة، واجعل خير أيامي يوم ألقاك. اللهم لك أسأل وبك أتوسل وعليك أتوكل، وبعزتك أستنصر فانصرني، وعليك أتكل فإلى من سواك تكلني، فنعم النصير والوكيل.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. فيا من مزقه القلق وأضناه الهم وعذبه الحزن عليك بالاستغفار، فإنه يزيل غيوم الغموم وهو البلسم الشافي والدواء الكافي.

فالآن جئت تائبا نادما مستغفرا، فاصفح عني واعف عني وسامحني وأقل عثرتي وأقل زلتي وامحو خطيئتي، فليس لي رب غيرك ولا إله سواك.

اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا متقبلا عندك، ورزقا حلالا مباركا فيه، وطول عمر في مرضاتك، وسلامة في الدارين، وفرجا عاجلا ومخرجا من كل ضيق وشدة، وسترا جميلا ونصرا عزيزا وشفاء من كل داء وسقم. اللهم أبعد قلوبنا عن كل ما يميل بنا إلى معصيتك، أو يشغلنا عن طاعتك، أو يحول بيننا وبين محبتك يا أرحم الراحمين. ولا تؤاخذنا اللهم بسيئات أعمالنا، وارزقنا التوبة الخالصة الموصلة إلى كل خير وحسن الخاتمة عند الموت، وعاملنا بالفضل والجود والكرم الذي أنت أهله يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك فرجاً عاجلاً، وأن تكشف عنا كروبنا وهمومنا وتقضي حاجاتنا، وأن تيسر لنا أمورنا، وأن ترزقنا السلامة والعافية في ديننا ودنيانا. تباركت أسماؤك وتقدست صفاتك، ولا إله غيرك ولا معبود سواك، لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الشكر، ولك الفضل، ولك الثناء الحسن. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نحمدك إذ أوجدتنا من العدم، وفضلتنا بالإسلام على كثير من الأمم. اللهم عصمنا من الزلل، وقنا مصارع السوء، واكفنا كيد الحاسدين وشماتة الأعداء. اللهم إليك يا رب مددنا أيدينا، فلا تقطع رجاءنا، واكفنا شر أعدائنا. يا سميع الدعاء، ويا سابغ النعم، يا دافع النقم، ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وانصرها على القوم الكافرين، واجمع كلمتها، ووحد صفوفها، وألف بين قلوبها، وردها إليك رداً جميلاً يا أرحم الراحمين. اللهم صلِّ على سيدنا محمد، واجزه عنا خير ما جازيت نبياً عن أمته. اللهم واحشرنا في زمرته، وأوردنا حوضه. اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. ربنا إننا آمنا بما أنزلت، واتبعنا الرسول، فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا إن حالنا لا يخفى عليك، وهذا ذلنا ظاهر بين يديك، والمسلمون عبيدك وبنو عبيدك وحملة كتابك وأتباع رسولك وحبيبك محمد عليه الصلاة والسلام. بعطفك ولطفك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم أمة محمد رحمة شاملة، تعز فيها أولياءك، وتنصر جندك وأحباءك، وتذل فيها أعداءك وأعداء دينك وشريعتك وكتابك العظيم. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت، وأن تكشف عنا كروبنا، وتغفر ذنوبنا، وتقضي حاجاتنا، وتجمع شملنا،
وتصلح أمورنا فأنت المرتجى. تباركت أسماؤك وتقدست صفاتك، ولا إله غيرك ولا معبود سواك. اللهم خذ بأيدينا حتى نعود إليك عودا حميدا. لا ناصر لنا سواك، ولا معز لنا غيرك، ولا طريق لنا غير صراطك المستقيم وشرعك العظيم وكتابك الكريم يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من حال أهل النار من المنافقين والكافرين والفجار. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون.
1: هركات بندكانم لباري من برسيارد ليدكن آيا من دورم ليانا وياخد نزيك لبي بزانن من زور نزيكم ليانا و بهانا و پارانا ويدعا قويانا وديمو والاميان ددموا هركات ليم بپارينا و دبا اوانيش فرمانو دا خوازي من ولام بدنو فرمانا كانم پرشتگوية نخن باوري تواو بتويان بمنهبه بالكوري راس بوخو بديبكن.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها. رواه مسلم. واتا پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم ده فرمی خوای گورو پروردگار دستی قدرت و بخشندهی لشو دا والادکا بو اوانی توبدکن لو گناهانی کل رجدا انجامیان داو و دستی قدرت و بخشندهی والادکا لرجدا بو اوانی توبدکن لو گناهانی کل شو دا انجامیان داو حتى أوكاتي خور لرج آوا وهل دي بيشوا مسلم رحمتي خوالي بيك راويتيوه.

سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رب نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره، ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أصبحنا، وبك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله، لا إله إلا أنت، وحدك لا شريك لك، وأن محمدًا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم إنا نعوذ بكلماتك التامات من شر ما خلقت. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. حسبنا الله، لا إله إلا هو، عليه توكلنا، وهو رب العرش العظيم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم عافنا في أبداننا
اللهم عافنا في أسماعنا، اللهم عافنا في أبصارنا، لا إله إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر، ونعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، نشهد أن لا إله إلا أنت، نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن شر الشيطان وشركه، وأن نقترف على أنفسنا سوءا أو نجره إلى مسلم. اللهم أنت ربنا، لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا، ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا نسألك علما نافعا، ورزقا طيبا، وعملا متقبلا. اللهم أجرنا من النار، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، فأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد.

0: وصحبه وسلم.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي. ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه. أبو هريرة خوالي رازي بيت لبي غنبري خوا وصلى الله عليه وسلم ديرت وكفر ميتي هركس يقل الرجل يقدا صجاد أم ذكر بكات كبل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. أو وكوايا دقردني آزاد كردبي وخواي پروردگار صد حسنات وشاكي بودنوسيو صد قناه تاوانشي ليد سريتوا وأو رجش بهوي أو ذكروا خواي پروردگار تا إيوارا لشيطان دي پارزي. ولو رجدا هيج كسيك ذكري كيتري نكردو باشتر بي لم ذكرا إلا كسيك زياتر لو أو ذكري كردبيت.

لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.

عملا متقبلا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا. اللهم بك أصبحنا، وبك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور.

خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زينة عرشه،

آطيت، واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عاد.

0: يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: رادیو محراب دنگیک بوگیاندنی پیامی دوائین پیغمبر.

0: أحدا
1: لبر أوهر بلا خواي قورا لهمو كس شاكتر دزانيت كچند خوتن لأشكوتا كدا نهيني شارع وكاني آسمانا كانو زوي هر هموي لاي أو ذاتيا بينينو بستني أو ذاتا بسنور رهايا هيچ كز نيا جيغلو ذاتا كپشتو پناي إيمان داران بيت هيچ كسي شريكو هاولي أو ذاتا نيا لحكمو دا صلاتي دا
2: لم آيتان دا روني دكاتوا كماوي خوكيان سيصو نو صالي طوابوا سيصو صالي هتاوي كبرانبرا بسيصو نو صالي مانجي فرمانيش دادات با پیغمبر صلى الله عليه وسلم كبلي ماوي خوكيان هر خواي گورزانا اپی غيبو نهيني رودا وكاني آسمان كانو زوي هر لاي او ذاتيه چيه هي باندازي او ذات بيناو برچاورون بيتو آگادار بيت لسر جم رودا وكان لگردون كيدا چيه هي باندازي او ذات بي سري گفتو گو دنگ كان بيت او خلق اگر بیرو هوشو بوچونیان دروز به کس جگه لخوا یارو یاورو پشتیوانیان نیه کسی جوکو او ذات به نیاز نیه لشریکو هاولو حکمرانی ده خوشویستان بمشوه هاتین کتایی القی امجاره تا القی ده هاتو بخوای گورتان دست بیرین والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.

رادوي محراب رادوي محراب دنگك بو بانگوازي پيامي اسلام سكويك بو رافكردني فرمودكاني دواهمين پیغمبر صلى الله عليه وسلم رادوي محراب دنگي محرابو منبركاني كردستانا خوانك بو زانايانو ميراتگراني پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم نوريك بو روشن كرنوي دلي بسراني

0: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ومن اهتدى بهداه برزان خوشويستان صلاة ورحمتي خواتان ليبي خوشحالي انهاتينا وخزمتان لا برنامه وزنجيري بروباوري مسلمان اما هول من دا وهولي اوددين كبابتي ايمان بشي وكرداريكي برجستا رجياني مروفاكانا باس بكين اما نموني مؤمني آل فرعون من باس كرد نموني كرمزي موقفون براسي هلويستا نموني ذا القارنش من باس كرد ذو القارنين كرمزي ذا صلاة جوان وعدالتا رمزي بياوي قورو إنساني قوريا نموني نموني كي إيماني باس بكم كرمزي دلسوزي بو خداو خوشبستي بو خداو قوريو جرابوني دعايا اويش لدو كساياتيا خويدا نويني يكي كان لخيزاني عمران ولا قلق شكي بلا مهمة كمن باسم لاترن باسم لخيزاني عمران كسورتك من هي بناوي آل عمران فأيقرد فرمي إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالم آل عمران زين بؤ واندى قورن استكالي أدلان بصمان في أويك خواد فرمي إذ قالت امرأة عمران رب إني نظرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إذاني عمران آفرتكي بإيمان آفرتكي قورا بالا لبن مال دياركان دبيت الرمزي شي دياري دلصوزيو وجيرابوني دعاو وتيخشكاندني نريتا باوا خرابك تماشا دلصوزي ما فتبك لكاتك خزاني عمران وتي ربي اي پروردگارم إني نظرت لك ما في بطني محررة من أويك لسكما يأمنا لا خاصم كالدوبته محرر يعني خاص مخصص بوتي ناوينا محرر يعني آزاد شك براسي إنسان حتى بندي خدا بي آزاد حتى الأخوة دور بي كويلة ويناوي شي باشي لنا لجاتي بلي مخصص كتي محرر واتا آزاد واتا آزاد لم دنيايا آزاد لهي منيكس مصدم بنديج راس تقيني توبيو خلاص بوية فتقبل مني ليم وربقلة أم دايكا بهمتو بعزيمتو بپروشو بقوريو درواني بوداهاتي منالكي دعاي بودكات إشتال سكياتي هواي قوري بيدي إشتال سكياتي بو خوا نزري كردوا بو خوا تايبتي كردوا بو يدالي فتقبل مني خوا ليم يوربك إنك أنت السميع العليم براسي تو سكانم دبستي وزاناشي بنيتكم كبراسي ما تسكيه جزو قوري كدا كبراسي نيتكي أوند خالي زوا أوند بو خوا يقلا بو بو كسرد سرمي فلما وضعتها لكاتي من على كيدانا قالت ربي إني وضعتها أنثى أو دانا بو كريشي ببي ببي تخزمت كاري بيت المقديس بو خوا ترخاني بكا كلو كاتتا نريد وابو تنيا كركان ما في اوان هبو نيرين كان ما في اوان هبو لبيت المقتساب منو ببن خزمت كار بلان اشتا او كتي شي بو بوي لروي تحسور خفتوا نارازي بنا بقضاو بالريال خداي تعالى بل كل لبروشي بو آمان زكي لبروشي بو هواتكي كبي خوش بو منالكي كربت وخزمتكاري مالي فروردقار بي خواد فرمي والله أعلم يا وضعت يخو خواد زالت شيبوا وليس الذكر كالأنثى أو مقام مقامي أوني كنرين وكمين بي مقامك مقام شي تايبتا فاجر ما هم شيء هي ليريا اي بنير دكري بمين ناكري اي بمين دكري بنير نحكر هركز مهامي خوي هي او مقاما مقامي اويك كشغل دايك ببيت كومولك امان جتري لبشت واني سميتها مريم ووتي من نام لا مريم مريم عابده مباركه بندي بخوا واني اعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم خدا امين اوشو من على كانشي دا پاريزم بتو بذاتي تو لشيطاني دور لرحمتي پروردگار بله اكو تايا بريادكي قبول كرت ناوشي لنا نك بچه تجوري تزبكا بهاور هاوارو بگريانو وكو هندك لا وشكان من كوريان دبن ناراضي دبنو كشان دبن ناراضي دبنو بنو چاوان يعني وديارو دلوش عيب تلو يكي پياوان واب بله قبولي كرت برياركي ورگرت ناوشي جواني بودانا مريم يعني عابدة يعني بندة مبارك وإني أعيدها دعاشي بوكر خدا من أو پنادرم بتو دي خما پناي تو نكبو خوي حتى الزلية تكشي بتو پنادرم للشيطاني دور الله رحمتي خواه أي خواهي قولي تي فرمو فتقبلها ربها بقبول حسن خواهي قولي أم نزري لي ورقرت فأنبتها نباتا حسنا مريم شون بلي مع ديو معنى يخواهي تعالى اوان نفتي چي جواني كردو بجواني درستي كرد على وندجنا وكفلها زكريا خواهي قولة پیغمبري چي بو كرد بما مستاو بكفيلو بخيو كار بزانا ام دعاية شون قبول بو شون جيرابون وطا منالك لدائك دبيت لپناي پیغمبره که پرورده دبيت اول لوه گره که قبول کرا ببیتا خزمت کار لبیت المقدیسا نریتی که هی نکانی تیکش کند بلان خواهی تعالی اونده برزی کرده و بالای کرد اوش آسان نبو که زکریه ببیتا کفیل بلکو کفاله کردنی مریم کاهینه گورکان لناویشان دا پیغمبران که زکریا بون کتنا قرعه که و بو اوی که پرورده ما مستعیتی ام انسان بکن بو اخواد فرمه وما کنت لديهم اذ يلقون اقلامهم ايهم يكفل مريم اتو اي پیغمبر او كاتل لوي نبوي كه قلم مكان يان فريدا با قرعه بخلنا اوكي دا خوا كامان كفال مريم دكن اتو او كاتل لوي نبوي كه دمد مو مناقشه يان بول سر اوي كامان بري كوي ببيت كفاله ببيت ما مصاب بيت پروردگار كواتا او لترسي او داواي كوري دكر كنكري ببيت خدمتكاري بيت المقدس ام بيجي بي نبري برا خواي قورا لبر نيتا باككي لبر ضلا باككي او اند خوا دعاكي جيرا كير بلكو نكهر بوينيا يا ساكا وات يكشكندرا بلكو لناو كاهينا كانا قرع عكرا مناقشة بيدا بو خريب وشرد بزبيت بس دا خواشي لبناي بيت المقدسة كفالتي وقوراتي بو مريم دكا براسي او دعايا عجيب عجيب عجيب جيراب براسي ام نيتا زور بالابو او نيتا زور قوراب كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزق اخر دعاي بو كل دعاي داك زاني دعاي داك سنگرينجا زاني اخلاصي داك سنگرينجا زاني او نيتي منالي بيه قوردكي سنگرينجا بويا مريم پرورده بون لجير بالي پیغمبره که زكريا بون که ده گوتره ميدي بابلين پوري شي بوا واتا خيزاني زكرياي لگل ام آفرده دايش مريم خوشك مونه بارحال كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا لوش بالاتر او بو كمريم پرورده بو گوربو بو خوايا قلابو وا جيش تحدي كرامته خارق العاده هركات يك نغيك جارو دابه كلما ظرف متكرره هركات تشوبايا بو سرداني بكاو نانو اي وبره وجد عندها رزقا اگر او دشو او رزقي لفنابو او اوي لابو ميوي لابو ناني لابو قال يا مريم انا لك هذا اي مريم ود لشو ابو قالت هو من عند الله وتي براسي والاخوه من هاتو ان الله يرزق من يشاء بغير حساب براسي خواي قورا روزي در ابو هركسيك كبير بحساب نصر روزي خواي تعالى قوري مادي ومعنوي الدنيا والقيامه ويا اگر خواه درو ليشي كردوا ويستي روزي بدا درقاي بودكاتوا ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ويا دبيني براستي جيش تبليشي بالا زور بالا بزور برزبون وانت بسك ام پیغمبر عزيز كما مستعب مو سرداني دكت بو اوهي كبسري كاتو نانو آي وبره تماشا دكار لاي او اما انا موجود زور بساتر هنالك دعا زكريا يا رب قال لو مقابة لو شوينا زكريا كمناري ندبو بخوي بتمنى شبو خيزانا كي نزوغ بو لا خوشي وخوشويسي مريم حزيز شو منال تيغا منال او بخوا دال لدك چون بو مريم محال نبو رزق روزيك لأسمان دابزي بو منج محال نيا با پيريش بم با خزانة كشم بتمندات شو بيت يعني نزوك بيت بو امش محال نيا كتو او شاكي امان لقلابك اها خوشوستي امنالا وايلا زكريا كد اشتياقي منالي پيدا ببي قال ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة فرد قال داوالي لك من الآن خوتوا ذرية وسيتي باكم في بخش طيبة هم عني صاغ عني باك إنك سميع الدعاء براسيتو دعاء جرادكي دعاك جراب بلي فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في البحراب رجت كان بانجاك لكاتك ببيوبو لمحرابك يعني ويجي دكير بان جاكت فريشتكان بان كنك سبون أن الله يبشرك بيحيى خواهي قورا مزجينك في الدابة يحيى مصدقا بكلمة من الله تصديق عيسى ذكات وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين يعني كلماتي بالوذقاري خوي لبيت السيد قورا حصور خوي خاص دكا بوخداي تعالى ودبيت بيغمبريك دبيت يشي للصالحين وقور بياوان اما دعاك جيرابو لكاتي بنداتيا لكاتي نويجا بويا نويج جيقاي جيرابوني دعايا اقرب ما يكون عود من ربه وهو ساجد فاكثر فيه الدعايا فاشتهد فيه الدعاء زور دعاي جيرابكنا وتا زكرا لنويجا ولا من دعاك يدرايا قال ربي انا يكون لي غلام اي پروردگار من چون منارم دبید چوکا گمزگی نکی پیدرا رگزکشی دیاری کرا ناوکشی بولی اندرا همه ی تعییدی خدای همه ی یرمتی خدای همه ی ولندانوی دعا و مزگی نیشی پیداو و تی کرش دبیو و تی ناوی یحیاش دبیو پیشی وید تصدیقی کلمات کانی پروردگار دکا ناوی انده عیساو بيش يقول بيغمبر دبيو بيش يقول صالح دبيو بيش يقول خاص دبيو خداي تعالى هم مزقين يا قال ربي أنا يكون لي غلام شو منارم دبي وقد بلغني الكبر لكاتب من بصالات شوم امرأتي عاقر خزانة كشم نزوكا قال كذلك الله يفعل ما يشاء ئەبە شێ خوادار چی بوە دەیکا ئەوە هیوایەکی زۆر گەورێ بۆ هەموو کەسانی کە مناڵیان نابێ قەل لە خوا بێ هیوا مەبن تەنیا هەوڵی مادی خۆتان بدن کام پزیشکە باشە کام کەسە باشە بیکەن بەڵام مانای ئەوە نیە کە پزیشکی منداڵت نابێ منداڵت نابێ نە هەوڵی خۆت بدە هەوڵی خۆت بدە خوا گەورێ دوعا بکە ئەمە بەڵگەیە ئەمە ئەم ئاەتە هیوا بەخشە ئومێد بەخشە بۆ کەسانی کە مناڵیان نابن أوي ك ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين دعاء بلين وبلين ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء إن شاء الله أو كاردبي أقر خبيبت قال ربي اجعل لي آية وتي بيرمز قال نشانيك دليلك من كاتم في أبوني حملك يا قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث أيام ثلاث أيام إلا رمز نشانك أويك تسير وشيشو برمز نبنات وان اخصبك بازماني آماجة بازماني إشارة نبنات وان اخصبك واذكر ربك كثيرا توش لبرامبر الزور يادي پر وردقارد بك وصبح بالعشي والإبكار باني إواران متهمو كاتيك لخدمتي پروردگار تابو پروردگار بدود بك لعيب نقصاني او بك دوي اما مريم لدايك دبيو امني چي جوانو ام دعاي واجرابو مريم بمعجزه من داري ببيو ام نال عيسى بيو ام عيسى زوتني اتبع الى دنيا ذهبيو عيسى 2.2 مليار كس خوي بيشوين كوتو عيسى 2 مليار مسلمان خون پیش وی کوتی عیسیه امه رز گرتن امه ولام دانه وی دعا امه اخلاص و یک لابونو بو خوا وی براتی صاغ بونو بو خوا سنورکان دشکینت سنورکان تید پرینه وی گوره لقرآن که بوی باس کردوین وی گوره ولام دروی نزا کانه ولام دروی دعا کانه من وقتا پی بلم خواهی گورا ولام دعای کافران جرده توا بلان ولام دانو دعای کافران لبابی ربوبیتا لبابی رب پروردگارا چون درستی کردن دبی بشیان جیند دران جیند و بخواهر فرمیف و من کفر اوی کافرش ابراهیم دی جینم روزی پیردم ولامشی درده توا بلان وکو رب پروردگار بلا ولام دانوی دعای ایمان داران لباب محبوبیت خوشویستیه ورای پروردگاریت فاگر اللہ خوشویستی ولام انداداتو دعا کانا انجیر آدکا جا بو ایستا بو قیامات بلاین لسلابا نعمتا بنسیبکا ایدی کارکان بوجه بزیدکات که براسی اما بابتی چی یک جا گرنگ تشبیه نمیتو مثل باب شکیه دو منالیه منالی چان زور خرابه که چان زور باش وكو باوشيك هردوشان دعم دكا هردوشان هاوكاري دكا بلا منالا خرابكيان كا زور باوشي ازياد دادا زور نارحتي دكات وكو باوشيك ارق برامري دبيني بلا ايوي تريان كجورالي باوشي دكا خوشي دوي روي خوشي ويستي شوي ويجي بكو جال باوكاتي هاوكاري دكات بوي براسي يمن نابي درقاي دعا ولا بيش دعا اخلاص خويل محروم كين شكو اخلاص برهمكي جيرابوني دعايو سركوتن لدينو دنياه وصلى الله وسلم على سيدنا محمد على آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا برزان خوشويستان هتا القيدا هاتو برناميدا هاتو بخواتان دسبيرين
1: وادوين محلاب دنجيك بو بانقوازي بيامي إسلامي

بزايع شو لما لا يعني يا وقت مهمو يعني أبي وقتي لبو الوقت بخوازم داتي يا بمرم.

تو اي محمد اي پیغمبر بلي او ذاتي ام قراني دا بزان تو بهمونه هن يك دزاني لاسمان كانو زويدا هر اويش هميشه بردوام لي خوش بو مهربانا.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

قال الثوبان رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر الله ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. واتا ثوبان رزاي خواي ليبي دفرمي هركات بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لن يجبب وايتوا سيجار داواي لخوشبوني دكرت لپروردگارو پاشان دفرمو پروردگارا توي سرچاوو خاون آشتيو برزو بلند بيت ايشكو من دو رزداري پيروز پشوا مسلم گراويتيو. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيدي وقال: يا معاذ، إني والله لأحبك، فلا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. واتا معاذ رزاي خواي لبي دفرمي پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم دستی گرتمو فرموی: سوین بیت بخوا، من توم خوش دوی تو دوا کرم لدوای همون ویجیک دست برداری امن زای نبی. پروردگارا پشتگیرو کمکیم بکل سر سپاس گزاری و بندایتی تو بباشترین و جوانترین شیواز. پیشوا ابو داود و نسائی و البانی بسندکی صحیح گرابیانتو. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من الصلاة قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. واتا مغيري كري شعبا رزاي خواي لبي دلي كاتي پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لن يجبب وايته ودي فرمو: پروردگار تاكو تنهاو بيهاو تاو هاولو خاوني سر جنبونو ستايشو سپاس گزاري بو اوو تواني انجام داني همو ويستيكي هيا. پروردگارا رگرنی لآنه یک یک دا تو خوازیاری بخشین بیت پیو و کسیش دیه بتوانه بی بخشه گر تو رگرو بربست بوید. خواهی گین توی دولمندی بتوانه و هیچ دولمندو بتوانه یکنیه مگر گوی رایلو ملکشی با تو بنوینه. ام فرموده متفق علیه. وعن عبدالله بن الزبير رضی الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم في دبر كل صلاة يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. واتا عبد الله كري زبير دلي هركاتك بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لدوي همون يجك سلامي بدايتوا دی فرمو: پروردگار تاکو تنهاو به هاولو خاونی سر جنبو نورو سپاس و ستایش هر بو اوو توانای انجام دانی همو ویستیکی هیا. خواه گیان پناو پشتگیرو هیزو ده صلات نیا تو نبیتو توی تاکو تنهاو ایمه هر تو ده پرستینو خاونی همو نازو نعمتوش کومندیه کی ستایشی به پایان من هیا بوتو تاکو تنهایی تو بدر سوزی و امکداری دت پرستین گرچی بباوران نیگران و سغلط بن
بمگوتای ایما پیشوا مسلمو احمدو ابو داودو نسائی رحمتی خواین لبی گرابیانتو عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ المعوذات دبر كل صلاة واتا عقبي كري عامر رزي خواي ليبي دلي بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرماني بيدام لدويها منوجيك قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس بخوينم بيشوا أحمد أبو داود ترمزي ونسائي رحمتي خوان لبي جرابيان تو وابن حبان بصحيح دانا وعن أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت واتا أبي أمامة لبيغنبري خواوة صلى الله عليه وسلم لقيارتوا كده فرمي هركسيك آيات الكرسي لدواي همون يجيك وبخويني أوا هجر قريق نيلا آسي چون بهشتي جيقل مردن نبي بيشوا نسائي طبراني رحمتي خوين لبي قرابيانتوا وعن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ آية الكرسي في دبر الصلاة المكتوبة كان في ذمة الله إلى الصلاة الأخرى واتا كشوى علي رزي خواي ليبي لبيغنبري خواوة صلى الله عليه وسلم دياريتوا كدا فرمي هل كسيك لدوي همون يجيك آية الكرسي بخويني بيقومان دشيت أستو جير پارزگاري پروردگار حتى نواجه كي ديكا داده پشوا طبراني با اسناده كي حسن جراويته وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سبح في دبر كل صلاة 33 وحمد 33 وكبر الله 33 وقال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت له خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر واتا أبو هريرة رضي خوي ليبي لبيغنبري خواوة صلى الله عليه وسلم دقياريتا وكا فرمويتي هركس يقل لدوي همون ويجيك سيوسيجار بلي سبحان الله وسيوسيجار الحمد لله بلي سيوسيجار الله أكبر بلي ولكو تاهمين جار كدبيت صد بلي پروردگار تاكو تنهاو بهاولو هاو تايو سر جنبونو سپاسو ستايش هربو اوو تواناي بجيه قياندني همو ويستيكي هيا اوه خواي قورو پر وردگار لتاوانو گناهکاني دبوري گرب اندازي كفي سر درياش وهابي پیشوا مسلم رحمتي خواي لبي گراويتي و عن ابي امامة رضي الله عنه قال ما دنوت من نبيكم في صلاة مكتوبة ولا تطوع إلا سمعته يدعو بهؤلاء الكلمات لا يزيد ولا ينقص منهن اللهم اغفر لي ذنوبي وخطاياي كلها اللهم انعشني واجبرني واهدني لصالح الأعمال والأخلاق فإنه لا يهدي لصالحها ولا يصرف سيئها إلا أنت واتا أبي أماما رزاي خواي ليبي دلي لهر نواجه كي فرز يان سنت دالة بيغنبري خواه صلى الله عليه وسلم نزيك بو بموا جيوم ليبو أمن زاو دعاي كردو كمو زيادي تيدا نكردو كدي فرمو پروردگارا لسرجم گناهو تاوانا كانم ببورا پروردگارا بلندو گيرايلو ملکچو رينوينيم بكا بولاي كردارو رفتارو روشتي چاكو جوان
براستی هر توی رنوین دری بولای چاک و رفتاری جوانو رگریج لگرت نبری روشو رگی خرابو نبر پیش آتبرانی و ابن سنی گراویانتو. وفي حديث أن سعد بن وقاص رضي الله عنه يعلم بنيه هؤلاء الكلمات كما يعلم المعلم الغلمان الكتابة، أو يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بهن دبر الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك أن أرد إلى أرض للعمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر. واتا سعدي كري أبي وقاص رزاي خويلبي أمن زياني فيري وشكاني دكرت با چشني فير كرني نوسين بومنالان للاين ما مصايانو ودي فرمو پیغمبري خواص صلى الله عليه وسلم لدوی همون ویژگ پنای د گرد به پروردگار کی لم حالو بارانو دی فرمو پروردگارا پنات پی د گرم ل رجدی و ایریو ترسنو کیو پیریو فتنو آشوبی دنیاو سزاو اشکنجی ناو گور. پیش بخاری و ترمذی گراویانتو.

بسراني برزي راديو محراب لا ماوي رابردودا جمان لا ختمي قرآني بيروزبو بعد دنجي ماموزي قرآن خين صلاح بخاطر خواهي قورو پروردگار قرآن بكاتا زاخاوي دلو دروني هم لايك من.

ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله نشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك الجد بالكفار ملحق اللهم لك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت العزيز الحكيم فلك الحمد أنت القوي العزيز فلك الحمد أنت الغفور الرحيم فلك الحمد أنت السميع البصير فلك الحمد أنت الأول فليس قبلك شيء فلك الحمد وأنت الآخر فليس بعدك شيء فلك الحمد وأنت الظاهر فليس فوقك شيء فلك الحمد وأنت الباطن فليس دونك شيء فلك الحمد لك الحمد كله وإليك يرجع الأمر كله وبيدك الخير كله أنت نور السماوات والأرض ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ولك الحمد أنت الحق وقولك حق ووعدك حق ولقاء

إليها من قول وعمل، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم.

ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك يا ذا

من شر ما علمنا ونعوذ بك من شر ما لم نعلم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا فارج الهم ويا كاشف الغم ويا منفس الكرب يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، نسألك اللهم أن ترحمنا في هذه الليلة رحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحينا ما كانت الحياة خيرا لنا، وتوفنا إذا كانت الوفاة خيرا لنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ونسألك اللهم نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع، ونسألك اللهم لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة يا ذا الجلال والإكرام.

بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل صالح متقبل مبرور برحمتك يا عزيز يا غفور. اللهم ما سألناك من خير فأعطنا، وما لم نسألك فابتدئنا، وما قصرت عنه آمالنا وأعمالنا من الخيرات فبلغنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن

برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا برحمتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل.

اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت الحق وقولك حق ووعدك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد حق اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا.

إلا أنت. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم

0: برنامج لا خدمة جزئي عمدا. أم برنامج بريتي لرافي آياتكانو رامانو وستان لا خدمة وشكاني أم جزئدا. لا خدمة جزئي عمدا هولدان بورافي كي زانستيو بسنوي آياتكان با أمرو سردموا. أم برنامج لا آمادو بيشكش كردني بريس ما مستا حسن حسين. برنامج لا خدمة جزئي عمدا.
1: لا خدمة جزئي عمدا.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. عزيزان سلام ورحمة مهرباني خوي قول الله ملاي خوش وستان ببشتواني خوي قولا أتشينا وخزمتي آياتكاني قرآني بيروزو أتشينا خزمتي آياتي حوتي سوري الانفطار كخوي قولا أفرمي الذي خلقك فسواك فعدلك باش أوي پروردگار بمروفي فرمو ما غرك بربك الكريم اي مروف چيشتك توي توشي غرور كردوه بغراي كردوي لپروردگاري شي بخشندهي خاون كرم دواجار خواي قورا بسي ماناي ربوبيتو بخشيني ربوبيتي واتا پروردگارتي خوياكا افرمي شكا فرموي ما غرك بربك باسي پروردگاريتي دواجار باسي ام پروردگارا كريمة اكا كا يكي لصيفتكاني وبخشكاني بريتي اللتي الذي خلقك واتا ربك الكريم او ذاتيا كتوي بديه ناوة وتمان خلق ماناي هنا نبون اشتيق نيلا نبون وتمان لا بداخوك او هلهيا كاو تريت خالق او ذاتيا كلا نبون اشتكان اهنة تبون لراستيا او شي بديوت من بديع سماوات من هي بديع من هي ابداع من هيك او يشتيق لنبون بيني تبون بلهم خلق ماناي كتري هي ماناي هنا نبون يشتيق لنبون نيا بلكو بريتيا لا بدي هنانو دروس كردن يشتيق لشتي كتر لسر نموني كي بيشو واتا توشتيق ده هي اتوشتيق اللي دروس بكي وكاتيك بشتيق اللي دروس بكي بلان بچی شیوه دروستی اکی لسر چی شیوازی کاتیک شیوازی که پیشو ترید هیا لسر او شیواز دروستی اکی او پی اوتری خلق واتا خول هیا اتوه ام خوالب که ببالنده که پیشتر بالنده وجودی هیا و هی لشیوه بالنده هیا ام قرد دروست اکی و دواجار کاوکو عیسی علیه السلام روحی کر ببرا با ازنی خواهی گوره او پی اوتری خلق كفرمي أخلق لكم من الطين كهيئة الطير أخلقوا واتا قري لبرد سابو لشيوي بالندهكا كبيشتر بالنده هبو دروسي كردو بإذن خواي قورا أو بوبو بالنده كواتا خلق بريتي لدروس كردني شتيق لشتيكي تر لسر هيئتيكي بيشو دعجار أفرمي الذي خلقك أو بروردگاري كتوي بديه ناوا فسواك هر لقل خلقك دا فسواك واتا اندا مكاني توي بجواني وبتناسق دروس كردوا سواك اي جعلك سويا واتا توي بكاملي خلقته بديه ناوا اندا مكاني بقنجايو بتنسيق دروس كردوا فسواك واتا ماني ببيكمو كوريش اقياني واتا تسوي كردوا بطاوتي ببيك كمكوري بديه ناو دواجارة فرمية فعدلك أي أقامك على اعتدال واتا توي بديه ناو لسر شوازكي هاوصنك بهاوصني دروسي كردوي لجوان ترين شوية في أحسن تقويم الذي خلقك فسواك فعدلك فعدلك واتا في أحسن تقويم الزكان مزورجار أحسن تقويم واتا چي واتا أوانية كإنسان بجوان ترين شيوچ كازو جا پرسيارا كري كخواي گور اگر خواي گور انساني لسر احسن تقويم دروس كردوا اي بوچي كسي نابينايا كسي قاچيني كسي دسيني كسي كم انتاما في احسن تقويم واتا انسان بشيوه يك بدي هاتوا كتواناي هل سنگان دنو معملي هي لقشتا كانا تكا فرمي ولقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا كواتا باسي خلقتنيا باسي الشيوازكنيا دسقاشها بيان نبي أو نا باسي أويك إنسان تواناي تقيم كردنيش تكاني بجوانترين شيوهايا خو أقر كسيك أما بكارنيني ثم رددناه أسفل سافلين أو كاتا ما بيتو برو أسفل سافلين كواتا التقويم ليرا بمعناي هالصنقان دنيا في أحسن تقويم لجبجوان ترين شيوة أتواني ما مالالا قلشتا كان بكاو هالصنقان دن بوهموشتا كاني وجود وجيان وكون بكاو بتواني جيانك جوان بخيب دروس بكا كواتا الذي خلق فخلقك فسواك فعدلك ماناكي آياتي لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويمه طبعا هزا كانم أم آياتا پیمان افرمه ای او کسی که جیانو خوش یکانی دنیا بی آگای کردوی با چی سرنجی خود نادی کچن بجوانی و برای کوپیکیو به هاو سنگی با دی هنرای تو درست کراوی و تا چیشتی توشی غروری کردوی برانبر او ذاتی کلسکی دایکتا با دی هنوی قناق با قناق دواتر ام جست جوانو طواو بیکمو کوری پی بخشیوی خلقه که اصلی وجوده یعنی نبونی انسانه لشته کیتر لسه شوی کی پیشو فسواکه صورکی بکاملی دروس کردو فعدلک بکمال میزان جوانترین خاونی جوانترین هاوسنگیو جوانترین توازنه لجیانه الذي خلقك فسواك فعدلك دعای فرمه في اي صورة ما شاء ركبك في اي صورة طبعا لیرات تقدیم یکیه في اي صورة بو گرنگی پیدانو تعظیم واتا که في اي صورة بلين ام تقدیم لیره بو چیه بو گرنگی پیدان واتا گرنگی پیدان اگه یعنی واتا لحر شیوه که گورو گرنگا في اي صورة واتا لحر شیوازیک لحر وینیک که گورو گرنگا تو بدی هاتوی ما شاء واتا بيويت مشيئة اليريا إثباتي مشيئتي خواي قوريا مطلقي خواي قوريا إثباتي مشيئتي مطلقي بروردقارا ركبك كاف باء راء واتا علو شيء شيئا واتا كشتيك برزي كيتوا كشتيك برزي كيتوا وكو خواي قوريا أفرمي تخرج منه حبا متراكمة واتا يك لسر یک سر گلگانم که چن بجوانی به تناسق یک لسر یک گلگان بدی هاتو ریس کراوا او ترکیبی پی اوتری واتا خوای گورا ترکیبی همو جیناتو صفاتو ملامحو ترکیبی قدرو جیان هر هموی خوای گورا ترکیبی کردو واتا همو ام ترکیبانا اگریتو ما شاء الرکبک ما کم مصدریه ما بس اوهي كخواي قورا لحر شيويك بيو دروسيكا ما كمصدرية واتا لحر شيويك خواي قورا بيويت ام انسانا بدينا ودروسيكا طبعا ازيزا كانم ملاحظيكا كلمة ركبك ركبا ركب بوشي بكاريت هو كاري قواس نوي مروفا اتر اگر كشتي بي اگر ولاغ بي اگر حشتر بي اگر اوتومبيل بي حرشية انسان بقوازيتا وا بي اوتري او ركبي بي اوتري واتا من آیت که آواه خوای جوره مروی بشویه بدیه ناو، اندام کانی واری خستوا، کبم جستیو، بم پیکهاتیا، اتوانی آوی ایو بیکت، و ام جستیا، اتوانی وال انسان بکابیه به جنشینی پروردگار لسر زیبا، طماط من جنشین لبابی تشریفه. چکا خوای جوره ک انسانی بدیه ناو، هدف امسیشت منه، استخلاف، عباده، استعمار، و تا انسان نابي بجينشيني خوا حتى عبادت بو خوانك وعبادتي الراستقينشي نكردوا حتى سرزبي اعودن نكاتوا هو انشأكم واستعمركم فيها كواتب بقد اوي كتو جيان وكوند اعودن كردوا توا اوانا لعبادتي تخوايا سركوتوبي وشنك لعبادتي خوايا سركوتوبي اوانا تو صفتي جينشيني پروردگار لسرزبيا پی بخشراو تو جنشینی خوای گوری خوای گورش انسانی وادروس کردو وابدیه ناوا فی ای صورت ما شاء رکبک الذي خلقك فسواك فعدلك بمشي وادروسی کردو کتوانه هی ببی بجنشینی خوا لری چیوا وسخر لكم ما في السماوات وما في الارض خوای گور اویل اسمان کانو زوی تسخیری کردو جرباری کردو بو انسان کان بو کات انسان برزن بشیوی که هنده جوان ور دروس کراوا بشیوی که کامل و هاوسنگ دروس کراوا که اتوانه تسخیری زوی آسمانکانش بکه بلا میتروت منو انسانکان خویتی که ایرادینی و که ضعفی هی و که کامل هک شته لجان انسان واکه که انسان او هزه هی دری نخاتو او آمانجه کبو بدی هاتو که جنشینی خواه و عبادتو آودانی سرزوی جبجه نکه عزیزان مروف فری رزامندی و تسلیم اکه واتا ای انسان ای مروف تو وینو شیوی خود ده حل نبجاردو تنانت خیزان زمان قومیت امانه هیچی خود حل نبجاردو اکتر پیوز نا که انسان لوتبرز بی انسان دمرجير بي بو قبيلكي بو هوزكي بو حزبكي بو خزمو كسوكاري انسان خواني فيز بي مند بسر خلقه بكا چون که همو اوه کاتو هته هیچی خود نیا هموی پروردگار پی بخشیویش و هر کسی کش نقصه چی هبه کمو کوری نطواوه چی هبه ابه بزانه اوه ویستی خوایو ببه حکمت نیا خوای گوره کارکانی ببه حکمت انجام ناده اما حتی پی ما نفرمه ای انسان تو پروردگار یک بدیه ناوید تو پروردگار یک بدیه ناوید که خوانی حکمته رب ما غرك بربك الكريم ما دم خوي جورا رب بارور ذكرنيش مرجنيها مو كاتب عطابت تو كاتيك منالك بارور ذاكي مرجنيها بردوام شتي بي بخشي هني خوردني لي اجدوك ازاني زياني في اجاني هني شوين نايا لي بوي بشك ازاني خراب بوي زياني هي تو دار ميك اجر بوي كشبك ابي بريتو انساني جوايا خواي قولا پروردگارا پروردتكا هني جاربا عطاو هني جاربا منع اقلي ريايا كپروردگار فيرمان اكا ليكا مشي قرآنا لا كقرآن اكيتو ياكا مشي جيتا بردمت الحمد لله رب العالمين بيتا فرمي اي انسان تو بيوستد بحمد هيا تو ابي حمدي خوابكي حمد جای لشکر چکه شکر تنها بو او نعمتانه که دستید اکوه بلام حمد بو خوشی و نخوشی شا بو لشساقی و بو نخوشی شا بو دولمنی و بو هجاری شا بو مصیبت و بو کر آسانی شا بو ای پیتاله اینسان تو لبروی تو پروردگاری کده الحمد لله رب العالمین مادم خوا رب العالمین کواته هنی جار منع تکا بلام او توي انساني ابي اقاد ليبه او توي انساني ابي اقاد ليبه بزاني ام پروردگار مهربانا كاتي منعي كدلي اكا او خد يعطايا بويا ام اهيتان ايزا كان فيري او مانكا كا ايما رازي بين بو بشاني خواه بيدا بين رازي بين بنعمتكان لكاتي بلام مصيبتكان تسليمي قدرو تسليمي حكمتي خواه بين و همو كاتيكا سپاس و ستایشی خواهی گوره بکن بپشتیوانی خواهی گوره لحلقی دا هات و اچین اصال حلقکانی تر داکم لخواهی گوره رضا من دیم من پی بخشه بتوانین بجوان چرین شیوا که خواهی گوره ام اندامانی پی بخشیوین لرزا من دی او صرفی بکن و السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو
1: رادوی محراب دنگیک با بانگوازی پیامی اسلام

0: برنامه هواري محرا. هواري محراب آسوية كلاميجو تيروجيا كلا ناس نامي كردستان سوراغي كلا رابردو قشتيا كبناو شارو قندكاني كردستان دا. هواري محراب شنبايا كلا ناسيمي هون راوي جوان قلداني كلا جياني نوداران البومي كابو أشنابوني زانايا هواري محراب بريس طالب درباس آماد وبيشكشي دكان برنامج هواري محراب
1: برنامج هواري

0: Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Khoshavistan dil sozan dar radio mihrab slavi khoy gavratan serbe khoshhalin. La barnamik in petam gina wa la barnamakan tan la baghshi farmuda. Wa ta'ala shar zaman ka firman bikatu. Teman bgina lam farmuda juwanani peghambari khwa sallallahu alayhi wa sallam. Barazakanam la درسی رابردوه لسر او فرموده جوانه که باسی دامزراوی دلی کرد لسر ایمان و اسلامتی حتا ام زمانه انسان دامزراو نبه دلیشی دامزراو نبه لسر ایمان و اسلامتی کمال صفتی تایبتی باس کرد که انسان به خوی بپارزه لو صفت خراپانه که ابه تمایی ضعیف کردن و لاواز کردن و نهشتنی حقیقتی دلو درونه که دامزراو لسر ایمان و اسلامتی إمامي ابن القيم رحمة خويلبة أفرمي لا تتم الرغبة بالآخرة إلا بالزهد في الدنيا ولا يستقيم الزهد في الدنيا إلا بعد نظرين صحيحين فرمي تواوي دنيا براسي ضلبان رغبة بقيامت بأنك إلا بزهد كردن نبي واتا بكم زانينو بكم نرخسير كردني دنيا نبي انسان اگر دنیا لدلیا چند را دنیای باوش بیا کر دنیای کر به هدفی جیانی بگمان به ناتوانه رغبتی با قیامت با دروز بی بای حزناکا بمری حزناکا مالی لیبسین ری حزناکا خیر بکا حزناکا اوی کچاکی لجیانی دنیا حزناکا بی که علا نوکو کم بیتاو نوکو لدسم چه نوکو نبی دوائی جی بگریتاو بای ابی تواز لدنیا بینی دنیا که بخیده سردست بایی که خلق سودی لب بینه تاوکو رغبتی قیامتت با دروز به دو شد زور گرنگ انسان آگای لیه یکمیان نظری یکمیان تروانین یکمیان با دنیا سریعی ام دنیا که چون سریع روح چون فوته چون کوتایی پیده دنیا نقصانی با دروز ده به و کم نرخی با دروز ده به خلق خوی با معنوه که سوره لسری بلا ما بینی ده پرکا نامینه، اسوته، افوته، زررکا لدست اروا لپرکا کتایی پیده صرفه به جید الخوشینی براسی بو انسان اما یکم لو تیروانین بو دنیا باوابه دنیا آوائه اما دستری اروا تی ناگی جاریوه تیر نابیلی ام دنیا کتایی هاتو تیروانین دو همیان تیروانین که بو قیامته پیشوازی کردنو بر روچون بو قیامت مستحیل ابی ببی یعنی انسان ناتوانه بل پاشکشی اکمو گرانو هایو دواتر ارومو دواتر پیشوازی اکمو دواتر برو قیامت خیر مجالی تیانیه ورده ورده جیان من برو قیامت دروا و قیامتیش بردوامه و لاجناچ قیامتیش هدفی که ابی اما بویتی بکوشینو حولی بابی ایتر اوی که کوی کرده و لچاکه لخیرات و لباشه دلی پی خوشه حزکا زو بگا با قیامته که چون که چاوری چاکه کانی خویه که چاوری که اویش که خرابه کاره بوی حزناکا قیامت بی چون که ابینه گناهو تاوانه که چنگ زوره بوی حزناکا قرآن پیروز پی مانه فرمه والآخرتو خیر و ابقا قیامت باشتره خیری زیادری تیاه با منو تو که قیامتی که نبراویه اگر کارو کرده و شتی باش من پیش خست به بخو من بای ام حدیثه اهو من پیر را اگینه تو اگر بته ایمانه که راست و روان و چاک و دامز را و دهبه ابه هوشیاری اهو بی که نیلی ایمانت ضعیف و لاواز و کم بید تاوکو با قیامتی که بای حول دی انشاءالله قیامتی که ناجح بی سرکوتو بی دلخوش بی امامي ابن القيم رحمتي خواهي لبه لشوني كترا كلمين شتري بو زياد کردوا كا چنشتيق لخو اگره هرب در باري دنیا افرميه كميان علمي بنده چنك زور بي چنك فراوان بي چنك گور بي ابيني علمكي هر لدنه وچه و لبينه چه و كوتاي پيده و خيالكاني او خيالاتاني هيتي ابيني خيالكاني شي اروا ويفرمي اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما. إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام. أتاكوتاي آتك بما نفرمي فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. أكو هيتش تغنبو به وكو حرنبو به أبيني أرزك ويتعالى باريني بسرا باريني وتر أبي وقجو جالي صوز به وقت غزاني دماوشي كرتو كما أبيني وأرز الزرد بيو ويقجو جاكيشي أقر بسوتي هرناميني لبرو ببينن كبوشي واز أخوي تعالى أهوى في إرمانك الدنيا سير بكين بوي لفرمو دكي أفرمي ما لي وللدنيا خوش بيستانم أغا دار بن أويك بو إيما هيا وبو دنيا هيا إنما أنا كراكب وكو إيما وكو خومان واي وكو من وايكا كراكبين سواري ولاخي بوم سواري كشتي بوم سواري تاري بوم ساري بوم. قال في ظل شجرة فرمي لجرسي بريدارك أتوز دانشي إسراح دقي ثم راح وتركها فاشن روشي تجرسي بريدارك شبه جهش أفرمي الدنيا آوه زائلة يعني أروا لدسته شكو تايته توابه. حديثك معنى أويه إن الله جعل طعام ابن آدم وما يخرج منه مثلا للدنيا أو ما أنت يجيني كأم خواردني بني آدم إخوة كأويك دستي أكيوبايك أو سرفيك أو كوتاي بيهني أفرمين باش الدنيا كيتي فإنه وإن قزحه وملحه فلينظر إلى ماذا يصير. أجر أم خواردنته خواردت جويتو كرت معدته وصرفت كردو آود بدواء خوارد خواردنك تشي ليده أبيني زائل بو نماو كوتاي بيهاو خوشترين خواردن بخو دواي تشي ليده آوي ليده لبر أوا ببينن جياني أم دنيا آواء تيمانا جيني أمن دا كمو كم نرخة بله إنسان بيوستا بدواء بروا بيوستي خوي جيب جيبكا بلام أوناج نيكاتا ما بستشي أوند قرسو جران نتوان دواي دزبرداري به يان لدلي دركا يان لجرفاني دركا أمن دبيك عزيتي ندا ميشكو روحي عزيت ندا شكا زور كسمان هي مالي دنياوي اللي كردوا ميشكي عزيت داوا روحي عزيت داوا جياني اللي تيك داوا أمن دب بخوشوستيو بحسرته وباوشي بياكا ولزتي اللي بيني وأزانيت الدنيا كي ترنيا جيانة كي ترنية قيامتها قنية كوا تشاوريكا كوتمان يكميان دنيا آوى زائلة دو همشتيان علمي إنسان كهر ابن القيمة فرمي هرچنك إنسان عالم بي زانا بي شتي بي بي علمي بي بي لسرو أوشوا عالمي كي تر زانا كي تر شتي كي تر هيا كإنسان شتي لبيرة چيتو إنسان مروفين مروف شتي لبيرة چيتو شتي لكم بيتو جاري وايا لي تيغتشي لي هلا ابي لي اوجو ابي غلط وري اجري غلط ايداته وامشتانا دروزه بلا جيانا بو پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم افرمي والله ما الدنيا في الاخره الا مثل ما يجعل احدكم اصبعه هذه في اليم فلينظر بما يرجع تما نجينا دنيا شونا بالنسبه قيامته افرمي پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم خويل قال اوي كابو او كديار زور بوا فرميد ام دنياي كي ام كولمان بيو قرتوا وكو ام او وايك لبردس مانا هاتشون پنجي كي تي اكين پنجي مبارشي كرد او كوا دري هنا وفرمي ببينن تنها قدري دو قطر او بدس موديت درو هيچي كا افرميد شون انسان او پنجي كاتا ناو او او يك دو قطر ديت درو بناو ام بحر قوريا دو قطر او يد بدسيتو افرميد دنيا بنسبة قيامته اوايا دنيا أمنده كما بقدر دو قطرة آوه أم دو قطرة آوه حسابك دنيا أي أو بحرة فرمي قيامته قيامت أو نفراوانو أو انده قوريه أو انده إما بي اسمان بيتي كخوماني بو آماده بكين كواتا أو كسيك زاهيدا وكو كسيك واه اگر درهميكي بيبه كوليريكي بيبه يشيك بيبله أدي فريبه لايبه ميهلا من بود أكمبه هزار أوندا باداشت أدمو بهزار أوندا ام کس لدسی خوی فریده دوای اوا پاداش تکی ور بگری بوی که هزار اونی ور گرتوا چنک دلی پی خوشه افرمی وینی اوا ام انسانه که دای بخوا بقرس که بخشی بخوا بقرس خوی تعالی اوالی قبولکاو اوا بو شوازا لی ور گری سهم خالیان هل سر مسئله زهد و دنیا افرمی معرفته أن زهده فيها لا يمنعه شيئا كتب له منها وأن حرصه عليها لا يجلب له ما لم يقض له منها فمتى تيقن ذلك وصار له به علم يقين أم كسيك وبراسي جياني دنيا آوا سيركا وتيرواني خوري قريلي ناكا بويك ومالي نبي ساماني نبي شتي نبي بلكو يعني حديثة كوامان تيجينك إنسان با هيبة با بيوسي جياني خوي جيبا جيبكا با خلقش استفادة ليبكا أما يكا إنسان دنيا نكاتا ناو دليوا در نجت دنيا نكاتا هدفي جياني وإلينكا بكاتا هدفك براسي نتواني لدلي دركا بويا هميشا إنسان دعا بكا أغيلي بي أمالو سامانو دنياي كخوي تعالى بي إبخشي نكات مالي فتنة بكات مالي رحمة مالي رحمة زور قوري إنسان مالي رحمتي هبه وي تعالى أي بخشه مالي رحمة هبه استفادة دنيا وقيامتي لأكي مالي رحمة هبه لذتي لأكي علي إخوائي هي توية تو داوتا بيم وخوشت أي بيتو بلا إخوت مزاقر مالي عذاب ونقبتو نارحتي بي لدس درناش نالی که استفاده ای لبکا و خوشی استفاده ای لناکه دعایش که مردی با میراد گران منه تو وقتی گزانی ایتر علی اخ خوزگایا مشی کسم لینه دای وقتی گزانی استفاده لینه کردو قیامتا کش پنا بخوا سغلط و ناراحت و برز کانم ایما ابی آبم روحیتا و لگل ساخ کردن و پا کردن و دلو درون کان من بین تاو کو بختور بین دنیا و لقیامت لیر دادین کوتای برنامه امجارمان وای گورا یارمتی دری همو لاکمان بیو لگناه کان من خوش به لگناه دای کو با کو من خوش به لگناه مردو کان من خوش به زیندو کان من سلامت بکا لبلا مصیبتی ارزو اسمان بام پارزه وای رحم به همو لاکمان بکی درو درون مان دا مزراو کی لسر ایمان و اسلامتی خواناسی لسر چاکو چاک خوازی بر شفاعتی پیغمبری نازار مان کی صلی الله علیه و سلم بر شفاعتی قرآن مان کی بر شفاعتی روجوکان مان بکی خواه صالح مان کی چاک مان بکی باش مان بکی دلو درون مان پر بیل نور و لإيمان و اسلامتی خواه ناسی خواه اصلاحی دلکان مان کی اصلاحی کارو کردو مان بکی لگناه و تاوان و خراب و خراب کاری بدور مان کی ام زمان مان خواه تعالی دام زراوی کا ثابتی بکا لسر کلمه لا اله الا الله لسر ذکر و تسبیحات لسر کلمه خیر و چاک و چاک خوازی تا برنامه که و تا روزی شکه بخوای گورتان اسپرین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته
1: رادیوی محراب دنگیک با بانگوازی پیامی اسلام

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أتى المسجد لشيء فهو حظه. أبو هريرة رضي خويلي بيت دليت بغنبري خوا صلى الله عليه وسلم فرميتي هركس بو هرشي بيت مزقوتوا أوي دستكويت. أما أود جهني هركس بو هرشي بيت مزقوتوا ومبستي هرشي بيت خواي قورا ببي أو بعداشتي دداتوا چونك إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. لبر أو بيوست مسلمان كاتي بريد كويت بو مزقوت مراجعيكي نيتكي بكاتوا وبخدا بجيتوا نباداشتيك تيكالاوي نيتكي بوبيت ببيت مايي لدزداني أو أجرو باداشتي كلو ريدا دسيدا كويت. عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه كان له كأجر حاج تاما حجته. أبي أمامة رزاي خويلي بيت لبيغمبر وصلى الله عليه وسلم كفرميتي هركز بجيت بو مزقود ما بستي تنهاء وبيت خيرك فير بيت يا خلكي فير خير بكات او باداشتي حاجيكي هيا كحاجيكي باكو تواوي كرد بيت. عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من خرج من بيته متطهرا إلى صلاة مكتوبة فأجره كأجر الحاج المحرم. وتهركس لمال ودسنيج هالبقرية بروات بومزقود بونوجي فرس باداشتكي وك باداشتي حاجيكي إحرام بستو دبيت. أبو داود أنفر مديرا وتوا. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تطهر في بيته ثم مضى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله كانت خطواته إحداها تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة. وتهركس لمال ودسنوجي شورت أو جا تشوبو مال لمالكاني خوا بوب جهناني فرزك لفرزكاني خواي قورا همو هنگاوكاني بخير بوي أجمار دكريت. بيش يعني گناهي دوريو بوي تريشيان بلي برزي بيد بخشريت. إمام مسلم أنفر مدي روايات كردوا. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه أنه رقد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستيقظ فتسوك وتوضأ فأذن المؤذن فخرج إلى الصلاة وهو يقول: اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا واجعل في سمعي نورا واجعل في بصري نورا واجعل من خلفي نورا ومن أمامي نورا واجعل من فوق نورا ومن تحت نورا اللهم أعطني نورا. وات ابن عباس رزاي خواي لبي دفرمي شو لمالي بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم معموا بيدار بو يوو سيواكي كردو دسنوجي شورت بانج بيش بانجي فرمو بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم رشد درو بونوجو دي فرمو خوايا دلو زبانو جوكان موچاوكانم بر لروناكي بكا وسرو جيرو راستو شبو بردمو پشتم وهمو وجودم غرقي نوري خود بكا. بيشوا بخاري ومسلم أنفر مديان جراوتوا. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل من هذه الشجرة يعني الثوم
فلا يقربن مسجدنا. واتى پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرموي هر کس لم داري خوارد واتسير بان زيكي مزگوتكمان نكويت. لجرانوي پیشوا مسلم دا فرموي مساجدنا واتى نزيكي مزگوتكان من نكويت. پیشوا بخاري مسلم ان فرموديان روايات كردوا. عن جابر رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا أو فليعتزل مسجدنا. جابر رزاي خوي لبيت لا بيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم كفرميتي هركس سيريان بيازي خوارد بالي من دور بكويتوا يا لمزقوتكان من دور بكويتوا. بيشوا بخاري ومسلم أن فرمودين روايات كردوا. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار ولا تسرعوا فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. أبو هريرة رضي الله عنه بيت لا پیغمبری خواه و صلی الله علیه و سلم دا جارتا و کفرمویتی هر کاد جوتان لقامت بو برون بو نوش به یوریو لسرخوی پلو حلپا مکن اوی پیر را گیشتن انجامی بدن لگل جماعت اوشتان کلدست جو توابی بکن. پیشوا بخاری و پیشوا مسلم ان فرمودهان جراوتاو. عن ابی قتادة رضی الله عنه قال بينما نحن نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ سمع جلبة رجال فقال ما شأنكم؟ قالوا استعجلنا إلى الصلاة. قال فلا تفعلوا، إذا أتيتم الصلاة فعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. أبو قتادة رزاي خويلي بدلي لكاتك دا إعمال خزمات بيغنبري خوادا صلى الله عليه وسلم بوين دنگا دنگيك بربابو كدنگو گرمي چند بياوك بو. بيغنبر صلى الله عليه وسلم فرموي اوچي تانا عرزيان كرت پل پل من كرت بو اوي بنوش دار رابقين فرموي وامكن كهاتن بونوش بلا سرخوي ورن اوي بيگيشتن انجامي بدن اوش لدستان چو تواوي بكن. بيشوا بخاري ومسلم أنفر مدين رواية كردوا.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

قال ثوبان رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر الله ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. واتا ثوبان رزاي خواي ليبي دفرمي هركات بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لن يجبب وايتوا سيجار داواي لخوشبوني دكرت لپروردگارو پاشان دفرمو پروردگارا توي سرچاوو خاون آشتيو برزو بلند بيد ايشكو من دو رزداري پيروز. پشوا مسلم گراويتيو. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيدي وقال: يا معاذ، إني والله لأحبك، فلا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. واتا معاذ رزاي خويلي بي دفرمي پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم دستي قرتمو فرموي: سوين بيت بخوا من توم خوش دويتو داوا كرم لدواي همون ويجيك دست برداري امن زايا نبي. پر وردگارا پشتگيرو كومكين بكا لسر سپاس گزاري و بندايتي تو بباشترين و جوانترين شيواز. كشوا أبو داود نسائي والباني بسندك صحيح جرايته. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من الصلاة قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. واتا مغيري كري شعبا رزاي خويلي بي دلي كاتي بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لن يجبب وايته ودي فرمو: فروردگار تاكو تنهاو بيهاو تاو هاولو خاوني سرجمبونو ستايشو سپاس گزاريبو اوو توانای انجام دانی همو ویسته کی هیا. پروردگارا رگر نیه لآنه یک یک دا تو خوازیاری بخشین بیت پیو و کسیش دیه بتوانه بی بخشه گر تو رگرو بربست بوید. خواهی گین توی دولمندی بتوانه و هیچ دولمندو بتوانه یک نیه مگر گیرایلو ملکشی با تو بنوینه. ام فرموده متفق علیه. وعن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم في دبر كل صلاة يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل، وله الثناء الحسن. لا إله إلا الله مخلصين له الدين، ولو كره الكافرون. واتا عبد الله كري زبير دلي هكاتك بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لدوي همون يجيك سلامي بداية توا دي فرمو: پروردگار تاكو تنهاو بهاولو خاوني سر جنبو نورو سپاس و ستايش هربو اوو تواني انجام داني همو ويستيكي هيا. خواه اگيان پناو پشتگيرو هزو ده صلات نيا تو نبيتو توي تاكو تنهاو ايما هرتو ده فرستينو خاوني همو نازو نعمتو شكومنديكي ستایشی به پایان من هی بوتو تاکو تنهای تو بدر سوزی و امکداری دت پرستین گرچی به باوران نیگران و سغلط بن
بمگوتي ايما پشوا مسلم احمد ابو داود نسائي رحمتي خوين لبي جرب يعنتو عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ المعوذات دبر كل صلاة واتا عقبي كر عامر رزي خواي ليبي دلي بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرماني بيدام لدويها منيجيك قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس بخوينم پیشوا احمد ابو داود ترمزی و نسائی رحمتی خواهین لیبه گرابیانتو و ابن حبان بصحیح دانا و عن ابی امامت ان النبی صلی اللہ علیه وسلم قال من قرأ آیت الكرسی دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة الا الموت واتا ابي امامه لبيغمبري خواو صلى الله عليه وسلم دجيرتوا كد فرمي هر كسيك ايات الكرسي لدوي همون يجكو بخويني او هجر رغريغني لا اسي چون بهشتي جقل مردن نبي بيشوا نسائي طبراني رحمتي خوين لبي جراغانتو وعن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ آية الكرسي في دبر الصلاة المكتوبة كان في ذمة الله إلى الصلاة الأخرى واتا بشوى علي رزي خواي ليبي لبيغمبري خواوة صلى الله عليه وسلم دياريتوا كدا فرمي هركسيك لدوي همون يجيك آية الكرسي بخويني بيقمان دشيت أستوجي باريزغاري پروردگار حتى نواجه كي دي كداده پشوا طبراني با اسناده كي حسن جراويته وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سبح في دبر كل صلاة 33 وحمد 33 وكبر الله 33 وقال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت له خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر واتا أبو هريرة رضي خوي ليبي لبيغمبري خواوة صلى الله عليه وسلم دقياريتا وكا فرمويتي هركس يقل دوي همون ويجيك سيوسيجار بلي سبحان الله وسيوسيجار الحمد لله بلي سيوسيجار الله أكبر بلي ولكو تاهمين جار كدبيت صد بلي پروردگار تاكو تنهاو بي هاولو هاو تايو سر جنبونو سپاسو ستايش هربو اوو تواناي بجه گیاندنی همو ویستی کی هیا اوه خوای گورو پروردگار لطاوان و گناهکانی دبوره گر با اندازی کفی سر دریاش و هابه پیشوا مسلم رحمتی خوای لیبه گراویتی و عن ابی امامت رضی الله عنه قال ما دنوت من نبیكم في صلاة مكتوبة ولا تطوع إلا سمعته يدعو بهؤلاء الكلمات لا يزيد ولا ينقص منهن اللهم اغفر لي ذنوبي وخطاياي كلها اللهم انعشني واجبرني واهدني لصالح الأعمال والأخلاق فإنه لا يهدي لصالحها ولا يصرف سيئها إلا أنت واتا ابي امامه رضي خواي ليبي دلي لهر نيجي كي فرض يان سنت دالا بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم نزيك بو بموا جيوم ليب و امن زاو دعاي كردو كمو زياتي تيدا نكردو كدي فرمو پروردگارا لسرجم گناه تاوانا كانم ببورا پروردگارا بلندو گيرايلو ملكچو رينوينيم بكا بولاي كردارو رفتارو روشتي چاكو جوان
براستی هر توی رنوین داری بولای چاک و رفتاری جوانو رگریج لگرت نبری روشو رگی خرابو نبر پیش آتبرانی و ابن سنی گرایانتو. و فی حدیث ان سعد بن وقاص رضی الله عنه يعلم بنيه هؤلاء الكلمات كما يعلم المعلم الغلمان الكتابة، أو يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بهن دبر الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك أن أرد إلى أرض للعمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر. واتا سعدي كري أبي وقاص رزاي خويلبي أم نزاني فيري وشكاني دكرت با چشني فير كردي نوسين بومنالان للاين ما مصايانو ودي فرمو پیغمبري خواس صلى الله عليه وسلم لدوي همون ويجيك پناي دكرت با پروردگاركي لم حالو بارانو دي فرمو پروردگارا پنات پیدا گرم لرشدی و ایریو، ترسنوکی و پیری و فتنه و آشوب دنیا و سزا و اشکنجه ناو گر. پیشا بخاری و ترمیذی گراویانتو.

رادوي محراب رادوي محراب دنگك بو بانگوازي پيامي اسلام سكويك بو رافكردني فرمودكاني دوهمين پیغمبر صلى الله عليه وسلم رادوي محراب دنگي محرابو منبركاني كردستانا خوانك بو زانايانو ميراتگراني پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم نوريك بو روشن كرنوي دلي بسراني

Efendim ki bu Kudüs Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem seferme ken ya kekirde bu şey şöyle bir iken de şey şöyle bir zer meben o şey şöyle la beri jengi dilakanın o şey şöyle hokari davarini günahakanın akhvayla lütfakı bazı ya kuaban simaniki baş anca keçüyü bu sefer de ziyoruz bakıra dur kaad nöji sefer bka dur kaad nöji sefer bka amey du كدر شويت بأوتوميلا ريد دعاي سفر بخينا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون الله أكبر الله أكبر الحمد لله الحمد لله استغفر الله كسواري تاربوي كسواري قتاربوي كسواري باسبوي كسواري منشبوي دعا كت بخينا دعا بك بارن الأخوة السفري خيري بإن شاء الله دعا خواسي لما لبك دعا خواسي لما لبك قدني خود بأعذابك دعوابك إن شاء الله سفري خير به إن شاء الله بسلامتي برويو بسلامتي بحول وقوتي إخوة إن شاء الله بيتو باشا انجا عزيزة كانم نورا كاني چاي من كروشتي بو سفركت لبلدي شاري سليماني كتاصلو جي لملاشو سيطركي عربتة كدرشوي ايتر بوت هيا مادم سفركت شانزا فرسخة يعني بكيلومتري امرو هشتاو يك كيلومتر بري بوت هيا لعربت قصر الجمع دس فيبك مثلا تو بو كلارا روي لم لا ابو هولي رو بو دوهو كروي بو كركو كروي اتواني لتاصلو جا نيجي نيور رو دور كات كي نيجي عسيش دور كات اما يكي كل لطفي خواي پرورگاري الرحمن الرحيم بو امتي في غمر صلى الله عليه وسلم كاتي سفرك نيجي بعين لجي خويتي ونا غوري دور كاتا ناتي بو عشاء ندي بو نيورو لك كاتي خواي نيجي بعين يكري باش دوهم نيجي نيورو يا ابن بولا عصر بجمع التأخير يا عصر دينين بولا نيورو بجمع التقديم اتو اي دور كات كين نيورو دور كات سلام دينو دور كات عصر أمامة. أنجا أجر جمعيش ماكر شوارك عاد نيجي نيورو كين بجمع تأخير شوارك عاد نيجي عسل شكين لكاتي خويدا أجر عسل إيش معنى نابولا نيورو نيورو شوارك عاد كين شوارك عاد نيجي عسل جمع تقديم كين جمع هي جمع بتنيا هي قصر جمع أجر هر قصر بو أو نيجي كم سبليمون منا من نيجي شو سفر مكدو نيجي نيورو مكدو نجي عسرة أو شو يعني كاتب متوعي نجي عسرة دور كاتك دور كاتكم باشا أنجا أجر جمع إيش ممكن أو نجي كوك خوي شو أركاتكم بلام إيه خما باليك باشا أنجا آية مثلا بونمونا من أشم بكركو ده أشم بهولي كذب بو أمشي أنا سفركم يا بزور بيم عجيبة بعد ما مصاي بريسن خوي يروح المتيا هل ما مصاي أينين مثلا بل ديبو مالي اما من امام مزغوتك يبو مالي اما مالم لنا مزغوتك يا كشي اما مصابرزه ولا من يشم كدو اما مصابرزتو لنا مزغوتك اي بو دلي خل كرميك يا سام روجي كمل ميوان مبو لا حجرك دانيش نات نيوشك برادج ما سام انا نيوشناك بعد نيوشناك بلا السفر يا كاك خو نيوشك كيتو دروستا غنح برنامج بو ام رخصته هيج فيستي كبيني بو ام رخصته ورقري تو لنا مزگوت کای بو دلی خلق کرمیا کی بو والا خلق گمانی خراب به بره معقوله سم چم بو ما بولا ما مساق لا هولیت لا کرکوک لا هلبجا لا کلار لا مالی ما مساق قبل ملاک حکم نیوژنیور ما من نیوژم کردو عصر نیوژناکم مغرب عشاء ولا من کاکا سفر من نیوژ مغرب کلو عشاء کلو نیوژناکم نا باشتر وای لیا چی تو نشکت که حتی اگر قصر جمع کرد شکر به تو این نشکت کی تو مثلا قدری خارجی که من چون بو هولیر که چون زو که چون باولیر نیو جنیور رو عصر بالا شوینه انجام ده اراده خواهم بودیم به میوانی مال مالکه به پال مزگو تکو بو نیو جنیور عصر بانیا حسای چینو بو مزگو بیستومه بیستومه لما مستای خونواریش برواتن بی برواتن بی و توی تی بزنای کی ناودار نوی نبم لبر حرمتی توی تی او زنای نیوز نکه
اخر بو خاتي خواد شو نبي اكريم كابرا مفسيري قران بيو نيوجنا

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. نعوذ بك من شر خلقك أجمعين أن يفرط علينا أحد منهم أو أن يطغى. نعوذ بكلماتك التامات من غضبك ومن عقابك وشر عبادك. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربنا ونحن عبيدك. ظلمنا أنفسنا واعترفنا بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. تباركت ربنا وتعاليت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم إنا نعوذ بك أن نرد إلى أرذل العمر، ونعوذ بك من سوء المآل. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم ونسألك رضاك ورضاء الوالدين والجنة، ونعوذ بك من سخطك وسخط الوالدين والنار. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو، فاعف عنا. ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله

أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه. سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد.

ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
1: الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله.

قال ثوبان رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر الله ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. واتا ثوبان رزاي خواي ليبي دفرمي هركات بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لن يجبب وايتوا سيجار داواي لخوشبوني دكرت لپروردگارو پاشان دفرمو پروردگارا توي سرچاوو خاون آشتيو برزو بلند بيت ايشكومن دو رزداري پيروز. بشوى مسلم جراويت يوه. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيدي وقال: يا معاذ، إني والله لأحبك، فلا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. واتا معاذ رزاي خويلي بي دفرمي پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم دستي قرتمو فرموي: سوين بيت بخوا من توم خوش دويتو داوا كرم لدواي همون ويجيك دست برداري امن زايا نبي. پروردگارا پشتگيرو كومكين بكال سر سپاس گزاري و بندايتي تو بباشترين و جوانترين شيواز. پشوا ابو داود و نسائي و الباني بسندك صحيح جرايته. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من الصلاة قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. واتا مغيري كري شعبا رزاي خويلي بي دلي كاتي بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لن يجبب وايته ودي فرمو: فروردگار تاكو تنهاو بيهاو تاو هاولو خاوني سرجمبونو ستايشو سپاس گزاري بو اوو توانای انجام دانی همو ویسته کی هیا. پروردگارا رگرنی لآنه یک یک دا تو خوازیاری بخشین بیت پیو و کسیش دیه بتوانه بی بخشه گر تو رگرو بربست بوید. خواهی گین توی دولمندی بتوانه و هیچ دولمندو بتوانه یک نیه مگر گوی رایلو ملکشی با تو بنوینه. ام فرموده متفق علیه. وعن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم في دبر كل صلاة يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل، وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين، ولو كره الكافرون. واتا عبد الله كري زبير دلي هركاتك بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لدوي همون يجيك سلامي بداية هوا دي فرمو: پروردگار تاكو تنهاو بها ولو خاوني سرجمبو نورو سپاس وستايش هربو اوو تواني انجام داني همو ويستيكي هيا. خواهي جان پناو پشتگيرو هزو دا صلاة نيا تو نبيتو توي تاكو تنهاو ايما هرتو دا فرستينو خاوني همو نازو نعمتو شكو منديكي ستایشی به پایان من های با تو تاکو تنهای تو با درسوزی و امکداری دت پرستین گرچی به باوران نیگران و سغلط بن
بمگوتي ايما پشوا مسلم احمد ابو داود نسائي رحمتي خوين لبي جرب يعنتو عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ المعوذات دبر كل صلاة واتا عقبي كر عامر رزي خواي ليبي دلي بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرماني بيدام لدويها منيجيك قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس بخوينم بيشوا أحمد أبو داود ترمزي ونسائي رحمتي خوان لبي جرابيان تو وابن حبان بصحيح دانا وعن أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت واتا أبي أمامة لبيغمبري خواوة صلى الله عليه وسلم لقيارتوا كده فرمي هركسيك آية الكرسي لدواي همون يجاكو بخويني أوا هجر قريق نيلا آسي چون بهشتي جيقل مردن نبي بيشوا نسائي طبراني رحمتي خواين لبي قرابيانتوا وعن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ آية الكرسي في دبر الصلاة المكتوبة كان في ذمة الله إلى الصلاة الأخرى واتا بشوى علي رزي خواي ليبي لبيغمبري خواوة صلى الله عليه وسلم دياريتوا كده فرمي هركسيك لدوي همون يجيك آية الكرسي بخويني بيقمان دشيت أستو جير پارزگاري پروردگار حتى نوجه كي دي كداده پشوا طبراني با اسناده كي حسن جراويته وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سبح في دبر كل صلاة 33 وحمد 33 وكبر الله 33 وقال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت له خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر واتا أبو هريرة رضي خوي لبي لبيغمبري خواوة صلى الله عليه وسلم دقياريتوا كفرميتي هركس يقل دوي همون ويجيك سيوسيجار بلي سبحان الله وسيوسيجار الحمد لله بلي سيوسيجار الله أكبر بلي ولكو تاهمين جار كدبيت صد بلي پروردگار تاكو تنهاو بي هاولو هاو تايو سر جنبونو سپاسو ستايش هربو اوو تواناي بجي غياندني همو وستيكي هيا اوه خواي گورو پروردگار لتاوانو گناهکاني دبوري گرب اندازي كفي سر درياش وهابي پشوا مسلم رحمتي خواي لبي گراويته و عن أبي أمامة رضي الله عنه قال ما دنوت من نبيكم في صلاة مكتوبة ولا تطوع إلا سمعته يدعو بهؤلاء الكلمات لا يزيد ولا ينقص منهن اللهم اغفر لي ذنوبي وخطاياي كلها اللهم انعشني واجبرني واهدني لصالح الأعمال والأخلاق فإنه لا يهدي لصالحها ولا يصرف سيئها إلا أنت واتا أبي أمامة رزي خواي ليبي دلي لهر نواجهكي فرز يان سنة دالة بيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم نزيق بوب موا جيوم ليب وأمن زاو دعاي كردو كمو زيادي تيدا نكردو كدي فرمو پروردگارا لسرجم گناهو تاوانا كانم ببورا پروردگارا بلندو گیرایلو ملکچو رنوینیم بکا بولای کردارو رفتارو روشتی چاکو جوان با
براستی هر توی رنوین دری بولای چاک و رفتاری جوانو رگریج لگرت نبری روشو رگی خرابو نبر پیش آتبرانی و ابن سنی گرایانتو. وفی حدیث ان سعد بن وقاص رضی الله عنه يعلم بنيه هؤلاء الكلمات كما يعلم المعلم الغلمان الكتابة، أو يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بهن دبر الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك أن أرد إلى أرض للعمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر. واتا سعدي كري أبي وقاص رزاي خويلبي أمن زياني فيري وشكاني دكرت با چشني فير كردني نوسين بومنالان للاين ما مصايانو ودي فرمو پیغمبري خواس صلى الله عليه وسلم لدوي همون ويجيك پناي دكرت با پروردگاركي لم حالو بارانو دي فرمو پروردگارا پنات پیدا گرم لرشدی و ایریو، ترسنوکی و پیری و فتنه و آشوبی دنیا و سزا و اشکنجی نو گر. پیشا بخاری و ترمیذی گراویانتو.

جاكاتيك اي جوكان بلاني يكميان ديت كا طولتان لبكينوا بند تايبتكاني خومان دنيرين سرتان كخاوني هزو تواني زورن يتروان بهمو كنو كليني چي قلاو شاروشك كان دادا سورين وو دقرين بشوين يانداو ام هرشي طولي بلاني خدايو دبيت بيت دي زانايني سردم دلين عبادا لنا ما بس هاولاني بيغمبرك قرآن وصفي كردون بتندو تيجي دش بخدان ناسان لكاتي جنگ دا.

0: براستي ام قرآن هدايت بخش بو چاكترين ريگ و ريباز و برنامه مجدش داداد بو ايمان داراني ككارو كردو چاك كاندكن كبيگمان پاداشتي زورو بيس نور چاوريانا
1: وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة اعتدنا لهم عذابا أليما
0: براستي وانشي كباور بروجي دواي ناهنن سزايشي بأيشو آزارمان بو آماده كردون

انسان كاتيك تنگتاو دبيت دعاو نزاي شر دكات هر وقت چون لكاتي آسائي دا دعاي خير دكات انسان هميشو بردوام بپلو هلا شيئا.

0: تماشا بکو سرنج بدا چون ریزو پلو پایی هندی چیان من داو بسر هندی چی تریان دا. بگو من پلو جیاواز یکانی او جیهان زور گورترو زور زیاترن.
1: لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا.
0: أي إنسان هر جيز نكيد خدايا چي تربكيت هاو تاي خداو ها ولي بو بريار بديد تنكبو كارد زبونو خجالت دبيد.

0: پروردگارتان زور زاناتر لخوتان بوی کل دلو درون تان دا هیا خو اگر چاکو پاکو ریکو پیک بن او براستی ترو زات بو تو بکارانو پشیمانان زور دی خوش بو بخشنده یا
1: وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا
0: ما في خزمو خويشان بجيبهن وبيوان ديكان لتوارتي ويشرع دا تشاو ديريبكا اروهم ما في هجارانيج بيارمتي دانيان بجويريتوانا انجام بدا اروهم ما في الربواريج بدس جيرو يورين شاندان جيب جيبكا دس بلاويج مبو مالو سامانت بفيرو مدا
1: إن

چونك براستي واني مالو سامانيان بفي روددن لرغي خراب دا سرفي دكن وانا هميشه وق براي شيطان كان وان شيطان اجدبران برناز ونعمتكاني پروردگار يوا زور ناشكرو بدن مكان.

0: هرجيز نكن تخني زنا بكونو لين زيك ببنوا تنكا وبراستي قناه تاوانو هلو ريتكي چي زور ناقولايا
1: ولا

0: هروها بسر زويدا بكشوف شو لخو بايبون ومرو چون كتو هر جيز ناتواند زوي كناو دربكيد ناش گيت برزي چيا كان اترم كشخوشان از يد لتشيا
1: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها
0: همو اوشتاني كلا آياتكاني پيشودا باسمان کرد خراپكاني لاي پروردگارد نا پسندو نا بجيا هول بدا هميشه دوره پريز بيد ليان.

اواني كه اوان هاناو هاواريان لدكن كاميان لخدا نزيك ترا لكاتك دا كوان خوان هاوار لخدا دكنو داوين نزيك بونا ولا پروردگاريان دخوازنو چاورواني الرحمتي دكن لسزاو طولشي دترسن براستي سزاي پروردگارد مترسي ليكراو.

سوين بخدا براسي امر ريزمان لنوي آدم قرتو بسر وشكاني ودريادا بجورها هو كاري قواسنوا هلمان قرتونو لرزقو روزي پختو تاچي وزورا وزور بهرور من كردون لخوراكو پوشاكو مالو ناو مالو هتادوهي براسي اما ريزي زياده يوان من داو بسر زور بي او بدي هن راوانده كدروس من كردون لهمو رويكوا تا قدرو ريزي خوان بزانن.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته،

ازايعش لما لا يعني يا وقت همو يعني ابي وقت لبو الوقت بخوازم داتيا بمرم.

برنامج هواري محرا. هواري محراب آسوية كلاميجو تيروجيا كلا ناس نامي كردستان سوراغي كلا رابردو قشتيا كبناو شارو قندكاني كردستان دا. هواري محراب شنبايا كلا ناسيمي هون راوي جوان قلداني كلا جياني نوداران البومي كابو أشنابوني زانايا. هواري محراب بريس طالب درباس آماده و پیشکشی دکان برنامه هواري محراب.

0: بسراني برزي راديو محراب لا ماوي رابردودا جمان لا ختمي قرآني بيروزبو بعد دنجي ماموزي قرآن خين صلاح بخاطر خواهي قورو پروردگار قرآن بكاتا زاخاوي درو دروني هم لايك من
1: شكرا.

يا من هو القاهر فوق عباده، يا ذا القوة المتين، وفقني في الظاهر والباطن، واجعل التواضع خلقي، والكرم صفتي، والإقبال عليك بغيتي، واجعل لذتي في ذكرك وتلاوة كتابك العظيم. اللهم ارزقني تلاوته ونوره وبركته، وارزقني فهم معناه، وانفع بي عبادك المؤمنين بما علمتني. اللهم اقبل دعائي، ولا تخيب فيك رجائي، أنا العبد الفقير المحتاج إليك، المضطر إلى رحمتك، يا من وسعت رحمته كل شيء، وهو الغني عن كل شيء، يا من ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، أغثني بغوثك، واحفظني بحفظك المنيع، ولا تجعلني بدعائك رب شقيا، وأجب دعائي في من أجبت، يا مجيب الدعوات، يا باسط الأرض ورافع السماوات، ابسط لي من فضلك ما يغنيني عمن سواك، وارفع مقتك وغضبك عني في الحياة وبعد الممات. اللهم أشرق أنوار أسمائك على وجهي، ونور بها بصري وقلبي، إنك أنت الله ربي. أستغفرك وأتوب إليك توبة عبد ظالم لنفسه، ولا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك. اللهم إني أسألك يا قوي يا عزيز يا معين، بقوتك وعزتك، أن تكون لي عونا ومعينا في أفعالي وفي أقوالي وفي حركاتي وسكناتي وجميع ما أنا فيه من فعل الخير، وأن تدفع عني كل ضرر وطارقة وشدة ونقمة قد استحققتها من غفلتي وذنوبي، إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم اكسني لباس التقوى والعافية، وتوجني بنور جلالك وهيبتك، ترد بها أبصار الحاسدين والماكرين. اللهم بحق من لطفت به ووجهته عندك، وجعلت اللطف الخفي تابعا له حيث توجه، أسألك أن توجهني عندك يا لطيف يا رحيم، إنك أنت السميع العليم. اللهم يا عظيم العفو عمن أساء، يا واسع الجود عند العطاء، يا من بيده الخير والنعماء، يا من بره عم أهل الأرض والسماء، يا رحمن يا رحيم، يا حي يا قيوم، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، برحمتك أستغيث وأنت أرحم الراحمين. يا كثير النعم فلا تعد نعمه، يا عظيم الإحسان فلا يحد إحسانه، يا قديم الإحسان، يا دائم الإحسان، يا من إحسانه فوق كل إحسان، يا منزل الرحمات والخيرات والبركات، يا ذا العرش العظيم،
يا رفيع الدرجات، يا من يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. اللهم إني أستغفرك وأتوب إليك فاغفر لي. اللهم إني أستغفرك وأتوب إليك فاغفر لي ذنوبي كلها، فإنك أنت الله الرؤوف الكريم الغفور الرحيم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أنت الغني فأغنني، وأنت الرزاق فارزقني، وأنت المتفضل فتفضل علي، وأنت الكريم فتكرم علي. إلهي، أنا عبدك الضعيف وأنت الله القوي، فأغثني بقوتك يا قوي. اللهم أنت الحي القيوم، قامت بك أمور الدنيا والآخرة، قامت بك أمور الدنيا والآخرة، وقامت بك السماوات والأرض،

0: ولم ينسني من إحسانه طرفة عين ولا أقل من ذلك. يا من لطف بي قبل خلقي وبعد خلقي بلطفه الخفي والظاهر، يا من رزقني من حيث أعلم ومن حيث لا أعلم، وساق إلي رزقي في أي مكان كنت، يا من عودني الخير والجميل فلا أنسى خيره. اللهم إني عبد ضعيف ذليل لا طاقة لي بغضبك فلا تغضب علي. اللهم إني أعوذ بك من غضبك وسخطك وسوء قضائك وشر عبادك، وألتجئ إليك التجاء الضعيف إلى القوي والفقير إلى الغني والذليل إلى العلي. يا من أشرقت بنوره الأكوان، يا من تنزه عن المكان والزمان، يا من احتجب عن الأبصار جلاله ولم يحتجب عن القلوب كماله، يا من إذا ذكرته زال همي وغمي، يا من يعلم حالتي ويسمع شكايتي. إلهي، كم لك من رقائق أفرحت بها عبادك المقربين إليك، وكم لك من حظائر آنست بها المتجردين بين يديك. إلهي، سبق إحسانك وعم إنعامك، يا ذا الطول والإنعام، يا نور السماوات والأرض، نورني بنورك وأدخلني في حفظك. يا مانع امنع عني ظلم الأكدار ووحشة الأغيار وشر ما يجيء بالليل والنهار، بك استجرت وعليك توكلت وإليك أنبت ورجعت وفررت من ذنوبي وأهوائي فراري من الوحوش الضارية، ودخلت دار أمنك فآمن خوفي ولا تخيب رجائي، إليك فزعي والتجائي. يا عظيم، قد أذهلت العقول عظمته فهي في حيرة من عظمته، ويا حكيم، قد هدى القلوب بقوله فهي في هداية من حكمته. يا من تبارك خيره فكل العوالم في بركته، ولا يهمل داعيا يدعوه، إن حركة لساني بدعائك أفرحتني وأعطار روائح ألطافك روحتني.
1: غادي محراب سكويت بورا فكردني فرمودكاني دعين يغنبال دعين.

فرمودی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم سبارت باوتی کاتی نوستن و راکشان لسرجه باب ما یقول عند النوم و اخذ المضجع. عن البراء بن عازب رضی الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أخذت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن ثم قل

اللهم إني أسلمت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك. آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت، واجعلهن من آخر كلامك، فإن مت من ليلتك مت وأنت على الفطرة. قال: فرددتهن لأستذكرهن، فقلت: آمنت برسولك الذي أرسلت. قال: قل: آمنت بنبيك الذي أرسلت. واتاب الرأي كري عازب رزي خويلي بدلي بيغمبر صلى الله عليه وسلم فرميتي كاتي دشيت سر نويني نسنكت دزنیوشی تاو بگره وک با نیوش دزنیوش بگری اوها او جالسر لای راست راک شو بله: اللهم اینی اسلمت وجهی الیک و فوضت امری الیک و الجأت ظهری الیک رغبتا و رهبتا الیک لا ملجأ ولا منجا منک الا الیک آمنت بکتابک الذی انزلت و نبیک الذی ارسلت. واتا خوايا خم دايا دستي تو كاري خم سپارد بتو پنام هناو بو پناي تو پشتم بستو بتو هر وقت ما ترسيم هيا لقارو سزاي تو اميديشم بهيز بمهرباني تو هيج پناو پاساري نيا لقارو قينو خشمي تو مگر هر للاي خود هبه پنا هر پناي تو يو بس باورم هيا بو نام پيروزي تو كخود ناردو دخواروا كقرآني گوريا و باوریشم هیا بو پیغمبریشت که خود روانت کردوا بو سر برای آدمی زادو برای پری محمد صلی الله علیه و سلم. او جا پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرموی: جا اگر لپاش خوندنی امن زایا قدر واحد لو شودا بمری او ایمان در دبیتو لسر آینی پاکی اسلام دمری، و امن زایبك بکوتای قصی او شوتو کن زاکت خویند ایتر قصی تر مکه حتا خوت لیده کوی برا رزای خوایلی بدلی خریق بوم نزاکه لبر بکم کبویم دوباره کردوا لجاتی رستی و نبیک الذی ارسلت وتم و رسولک الذی ارسلت کچی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم بوی راس کلمو فرموی: نه وامله و شکانی نزاکه لخوت و مگورو ریگ وک خون پیموتی اوابله بنبیی کالذی ارسلت. پیشوا مسلم گرویتیو عن البراء بن عازب رضی الله عنهما ان النبی صلی الله علیه وسلم كان اذا اخذ مضجعه قال: اللهم باسمك احيا وباسمك اموت، وإذا استيقظ قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. واتاب الرأي كري عازب رزاي خويله بي دلي خوشويست صلى الله عليه وسلم دستوري وابو بشوك دچوا سر جينوستني دسي راسي لجرمتي خويدا دادناو أنجادي فرمو: اللهم باسمك أحيا وباسمك أموت. واتخوايا أبيروزي ناوي تو دجيمو بأبيروزي ناوي تو دمرم جينو مردنم بدستي خوتا حز كيت لم خوم دا خبرم دا كيتوا وحزش كيت دمريني. وكاتي لخوي جهل دستا دي فرمو: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. سپاس و ستایش هر بو او خواهیه که لپاش اوی کمران دینی زندوی کردینه و لقیامتش دا زندو کردنه و هر با دستی خواهیتی. پیش آم مسلم گرابیتی و عن عبدالله بن عمر رضی الله عنهما انه امر رجلا اذا اخذ مضجعه قال: اللهم خلقت نفسي وانت توفاها، لك مماتها ومحياها، إن أحييتها فاحفظها وإن أمتها فاغفر لها.
اللهم إني أسألك العافية. فقال له رجل: أسمعت هذا من عمر؟ فقال: من خير من عمر، من رسول الله صلى الله عليه وسلم. واتا ابن عمر رضي خويلي ببيابكي فرمو كاتي دچيت الناوني ونكوا كچويت سر نويني نسناكت بلي: اللهم خلقت نفسي وأنت توفاها، لك مماتها ومحياها، إن أحييتها فاحفظها وإن أمتها فاغفر لها، اللهم إني أسألك العافية. واتخوايا يعني من تو خود درست کردوا و خود وريد اگريتوا بولاي خود، مانو نمانيو مردونو جياني بدستي خوتا، ليكوايا اگر زندوی دكيتوا لم خوا خبري دكيتوا اواب كرمو مهري خود چاوي خير ليبيو آگاداري بكو بپاريزا، خو اگر دي مريني اوالي خوش با اي پروردگارم اي يزداني پاكو بيباك، داوای خوشی و باشی و بیویو آسودیو لشی ساغد لیدکم. کابره کش پیوت: باش ای ابن عمر، تو خود امن زاید لعمری باوکت بیستوه؟ ابن عمرش رضای خوای لیبه وتی: بلکو لکسی کم بیستوه کل عمر گلی باشترا، لپیغمبری خوا خویم بیستوه صلی الله علیه وسلم. پیشوا مسلم گراویتیو. عن سهيل قال: كان أبو صالح يأمرنا إذا أراد أحدنا أن ينام أن يضطجع على شقه الأيمن ثم يقول: اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا الدين واغننا من الفقر. وكان يروي ذلك عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. واتا سهيل كما مستاي جريري ما مستاي زهيري ما مستاي امامي مسلمة رحمتي خوالهم ينبه دلي ابو صالح ما مستم دي فرمو ابو هريرة خوالي رازي به دلي خوشويس من پیغمبر خوا صلى الله عليه وسلم دي فرمو پیمان كاتي كسيق لئيو ديوه كبچه تسر نويني نسناكي با اما بله: اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا الدين واغننا من الفقر. واتا أمن زايب اخويني أي خوايا أي پروردگاري آسمان كان أي پروردگاري زوي أي پروردگاري بارگاي يزداني مزن أي پروردگاري ايما ای پروردگاری هموشته، ای او ذاتی که لطومی رقو تقو وشکو برین چوزری سوزو ناسک شیندکی و دانویلو ناوکا لکاتی روانو سوزبونا بتوانایی بسنوری خود لددکیو دیروینی، ای داوزینری تورات و انجیل و قرآن او قرآنی که راسو ناراز لیکتی جادکاتو پنا دگرم بپنای تو لشری هموشته کجلوی والدستی تو ده، ای خوایا، ای پروردگاری گورو سرورم، تو خود اولو یکم کسی تو سرتاد بو نیو هیچ تیل پیش تو ده نبو، و تو خود آخرمینی تو دو همین کسی تو لدوی همو موجوده هر دمینی، و تو هم ظاهر و آشکرایو هیچ تی بالا دستی تو نیه، و هم باطن و پنهانی تو هموش تیل جیر دستی تو ده. پروردگارا، ای خوای گورم، بکرم و بخشنده خود
او قرزي كلا سرمانا بوماني بدراوو برحمتي خود بمالي رحمتو بزانستي باشو برفتاري شيرينو بغوتاري زيرين داراو دولمن من بكو لو فقرو هجاري كدبه بماي كفرو ناسو پاسيو ناشكوري تو رزگار من بفرمو پشوا مسلم گراوتيو. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا آوى أحدكم إلى فراشه فليأخذ داخلة إزاره فلينفض بها فراشه وليسم الله فإنه لا يعلم ما خلفه بعده على فراشه، فإذا أراد أن يضطجع فليضطجع على شقه الأيمن وليقل: سبحانك اللهم ربي، بك وضعت جنبي وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فاغفر لها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. واتى أبو هريرة رضي خويلي بدلي بيغمبري خوشويست صلى الله عليه وسلم فرموي كاتي يكيلئي وديويبشي تناوني ونكيوا بابا چمكي ناو ويجلكي يا بارشتي كيتر نوينكي بتركيني چون كا ايو نازانن كلاپاش ايو نوينكا چي تري تيدا چه لوانه ماري يا دوپشكي يا هرشتي كيتر كماي آزار بي تي چوبي جا كنوينكي تاكان او جابلي بسم الله ناوي خوا بيهني وكاتي ويستيشي لسري رابكشي بالسر لاي راست رابكشي بلي سبحانك اللهم ربي، بك وضعت جنبي وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فاغفر لها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. واتين زاكا باكي بيروزي بوتويا أي خوايا أي پروردگارم بپيروزي ناوي پيروزي تو تليشتي خوم لسر أمنيون دادنمو دخوم وبپشتي تو برزي دكمو هل دستم لخو. خوايا اگر يانم دا كيشي و گلي دا دي تولي لاي خود لم نستم دا او آب سوز و مهرباني خود رحمي پي بكو سوز و مهري لقل بنوينة، و اگر يانت گران دو بوم لم خوا خبرم دا كيتوا او بي پاريزو بوي كا آگاداري بندباشکاني خود پي دا كيت آگاداري اويشي پي بكا. پيشوا مسلم گراويتيو. عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا آوى إلى فراشه قال: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. واتى إمام أنس كري مالك رضي خويلي بدلي بيغمبر إخوة صلى الله عليه وسلم كذا شو سرنويني نسنك إذا يفرمو: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. معنى نزاكا واتسفاس استعيش هربو أو خوايا كنانو أو ماندداو بشي كسرو بربشمان بكا بيمانددو جيغو ريغي حسانو حوانوي بيمانداو. اما لكاتك دا كچندها كسي واهن كبه كسو بي دالدو بي جيگو بي شوينو بي لانن. پشوا مسلم گراوتيو. فرمودي پیغمبری خوا صلى الله عليه وسلم سبارد با سبحان الله کردن لپاش نواجي بياني التسبيح بعد الصلاة الصبح. عن جويرية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عندها بكرة حين صلى الصبح وهي في مسجدها، ثم رجع بعد أن أضحى وهي جالسة، فقال: ما زلت على الحال التي فارقتك عليها؟ قالت: نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن: سبحان الله وبحمده عدد خلقه، ورضا نفسه،
وزينة عرشه ومداد كلماته. وفي رواية أخرى عنها قال: سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زينة عرشه، سبحان الله مداد كلماته. واتى ابن عباس رزاي خوان لبي فرمي پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم سر لبياني للاي جويريه هاو سريبو جويريه لمصلاكو لا شوينين ويشخندنكبو خريكي يادي خوابو پیغمبر صلى الله عليه وسلم لپاش انجامداني نويجي بياني لسر او حالا بجيهشتو درچو دروا لپاشان لكاتي چشنگاو دا پیغمبر صلى الله عليه وسلم کد گریتو بولای جویریا دبینی هل شوینکی خوی دانشتو پی دفرمه لو ساکو کمن بجیم هشتوید هر خریکی تسبیحاتید اوش دلی بله. پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم فرموی دسا من لدوا او کلتو جیابو متوا سجر امچوارو شیمو توا اگر حل بکیشرین بو همو یادو زیکو تسبیحات دا کتو لو ساکو امرو کردوتن برابریان دکنو بقد اوان پاداشتیان بو هیا بگره بزیادی شوا که اوچوار وشانیش امانن. سبحان الله و بحمده عدد خلقه و رضا نفسه و زینة عرشه و مداد کلماته. بمچوار مانایا واتا بقی جماری دروس کراوانی خوا تسبیحاتو حمد و سپاسی خوا دکم. هروا اوان دی خوا خوی پی خوش به تسبیحاتو حمد و سپاسی دکم. هروا ما قد سنگو کشی تخت و بارگای خوا تسبیحات و حمد و سپاسی خوا دکم. هروا ما قد جماری و شکانی خوا کل جمارن این تسبیحات و حمد و سپاسی خوا دکم. لا گرانوی کی ترده او های پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرموی سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زینة عرشه، سبحان الله مداد کلماته. پیشوا مسلم گرایتی او. عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده 100 مره لم ياتي احد يوم القيامه بافضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. واتى أبو هريرة رضي خويلي بدلي بيغمبري خوشويسمان صلى الله عليه وسلم دفرمي هركس يسر لبيانيان ياسر لإواران صجر بلي سبحان الله وبحمده للرجي قامت دا كسي تركر دوي وانايب لقل خوي ناهيني بو ميداني لبرسينوا كالبابت يادي خوادابي مگر کسی اویج اوانده ایووت به لو تسویحاتا یا لو زیادری کرد به. پیشوا مسلم گراویتی و برزان ماماستای راوکاری فرمودکان خویلی رازی به با زیادر اش نبون امرون کردنویا سبارت با جویریه یکی لخیزانکانی پیغمبری خواده دا صلی الله علیه و سلم. جویری کچی حارث هاوسری پیغمبر بوا صلی الله علیه و سلم یکی کل دایکانی باور دارن لحوزی بنی مصطلقه لپیش دا ناوی بر ربو که باواتا باش یان چاگ یان خاص. پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم ماری کرد ناوکی گوری و ناوی نا جویریه واتا کچولا. حارثی باو که آغای حوزی بنی مصطلق بو کامل فرموده لپیغمبر و صلی الله علیه و سلم لبر کردوه. لبخاری و مسلم دا لچن شوینه که لچن بونه که ناوی هاتوه لسر فرمایشی شیخ عینی لعمدت القارئ دا آفرته که یادگاری زمان پاره و بیادی خوابوه زور جاران کنویج بیانی دا کرد لسر جیگ نویجکی دادنیشت کامل نوک خورما یا بردوردی لبردمی خوی دادادنا وقت تسبیحی امرو اتا چشنگاوی که درنگ لباتی تسبیح ویرد و یاد و تسبیحاتی پید جمارد. لتماني 65 سالي دا لمانگي ربيعي يكمي سالي 56 كوشي دوائي كردوا رضا و رحمتي خواي قورا لسر او سرجم خيزانكاني پیغمبري خوابه صلى الله عليه وسلم.

0: تنها خوايكي زوي و آسمان لهموش يعني هيداي تبنهان هيداي تبنهان لبندقي دا بوسر برزم كلا ديواني تودا الارزم
1: كلا ديواني تودا الارزم
0: آمان چن خوش كرا اوستم جار جار بوتو نجدا ابستم
1: نجدا ابستم
0: الحمد اخوينم رولتو اكم بغائبانا حمدت بو اكم
1: بغائبانا حمدت بو اكم
0: كقيم اوي بلم اياك بنش اي حضور ظلم رونا.

أحد كفوا أحد بها كوف هروا بوتاك أبد تكو أبد كاتر كعد بمودة شميم ودة شميم وداء

إنه الله السلام، صاحب الأمن والأمان والسلامة والصيانة والاطمئنان. سبحانه هو السلام، فكل سلامة منشأها منه وتمامها عليه ونسبتها إليه.

سبحانك اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والإنعام. سبحانك، خلقت الجنة وسميتها دار السلام، وجعلتها مستقرا لمن آمن من الأنام. سبحانه سبحانه، سلم من النقائص والعيوب، وسلم في ذاته بنوره وجلاله، احتجب عن خلقه رحمة بهم وسلامة، حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، وهو السلام على الحقيقة سالم من كل تمثيل ومن نقصان. السلام سبحانه وتعالى سلم من كل نقص وبرئ من كل آفة وعيب. سبحانه وهو السلام المسلم على عباده وأوليائه في الجنة.

وهو السلام سبحانه، المسلم على أنبيائه ورسله، سبحانه السلام، سلم في صفاته بكمالها وعلو شأنها، وسلم في أفعاله بإطلاق قدرته وإنفاذ مشيئته وكمال عدله وبالغ حكمته، وسلم عن المكروه والعيب ومن كل آفة ظاهرة وباطنة ليس في ذلك ريب، يدعو عباده إلى السلامة وإفشاء السلام. وإذا خاطبهم الجاهلون خاطبوهم بسلام حتى يكونوا من أهل دار السلام. سبحانه هو الله السلام، يدعو عباده إلى سبل السلام باتباع منهج الإسلام.

فاللهم يا سلام يا ذا الجود والإكرام يا ذا الطول والإنعام لا تحرمنا جنتك دار السلام.

0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. فيا من مزقه القلق وأضناه الهم وعذبه الحزن، عليك بالاستغفار، فإنه يزيل غيوم الغموم، وهو البلسم الشافي والدواء الكافي.
1: أستغفر الله، أستغفر الله وأتوب إليه.

فالآن جئت تائبا نادما مستغفرا، فاصفح عني واعف عني وسامحني، وأقل عثرتي وأقل زلتي، وامحو خطيئتي، فليس لي رب غيرك ولا إله سواك.

وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاءوا على قميصه بدم كذب